فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين

بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من

هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

لكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.

ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما

الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم

ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يأتون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

ربكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير

إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف

أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورتي النمل والقصص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله يا رب.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه لذلك، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع: سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود: سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضاً، ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورتي قاف والذاريات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم

عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.

0: عتيق.
1: ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه.

0: عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا ما أوجبه الله عليكم، ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرماته أن يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة، فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرهما، فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان، وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9 91.9 بني مالك 92.4 92.4 الكامل 90.7 90.7 مشعر منى 104.4 104.4 مشعر عرفات 90.8 90.8 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الكهف ومريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الكهف ومريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير معلقا على تلاوة الطالب، حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
3: الطالب عمر الضالع.
1: حياك الله يا عمر. كم تحفظ من القرآن؟
3: 10 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله واسمعنا مما تشاء تلاوته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
2: بارك الله فيك.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.

حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأحزاب.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين،
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
1: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
1: بك أصبحنا،
5: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي الحجة من عام 47 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم بك أصبحنا،
7: أسعد الله صباحكم أيها الكرام بكل خير في هذا اليوم الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. وهذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبير، رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد وتقديم أخي عبدالرزاق بن عبدالله العلاوي، محدثكم السبيت إبراهيم السبيت،
6: في التنسيق عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، يعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
10: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم،
9: ثلاث مرات فلم يضره شيء.
6: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا في هذه العشر الفاضلة المباركة التي تتضاعف فيها الأجور والحسنات من الله جل وعلا. ما أجمل حقيقة أن يحرص الإنسان في هذه الأيام الطيبة على الاكثار من ذكر الله عز وجل، على التكبير والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وغيرها من الأذكار المضاعفة. وأعظم ذكر لله عز وجل هو تلاوة القرآن الكريم.
7: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته، والتكبير مثل ما ذكر زميل عبد الرزاق هو شعار هذه الأيام الطيبة المباركة. ينبغي الحقيقة أن الإنسان يكثر ويرفع بها صوته ويذكر الناس بها. والحقيقة يعني أنا أعجبني ما شاء الله بعض الأسواق جزاهم الله خير، تجد أنهم يشغلون أحيانا بعض المكبرات الصوت فيها تكبيرات وفيها تذكير يعني للمتسوقين بأن يكثروا من ذكر الله، هون يكبروا وأن يهللوا. في الإنسان يعني يكبر سواء كان في مسجد ولا في الطريق ولا رايح ولا جاي، وإذا رفع صوته ولم يقتدي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثانيا يهتدي ويقتدي به غيره، فتجد أنك أنت أحيانا وانت تمشي لأن سمعت واحد يكبر تكبر معه. صحيح. وممكن نسمعك واحد كبر وهكذا، فينتشر التكبير. وبعض الناس يستحي لأن سمع أحد يكبر تشجع هو وكبر.
6: صحيح.
7: فتكون أنت إن شاء الله دال على خير وأنت كفاعله إن شاء الله، فنسأل الله يعيننا على ذلك.
6: اللهم أمين. وأيضا أبو إبراهيم ننبه إلى أمر، يعني في شهر رمضان المبارك ما شاء الله تبارك الله تجد الناس منكبين على تلاوة القرآن الكريم في النهار خصوصا، وهذا أمر طيب ويؤجر عليه المسلم بإذن الله جل وعلا، لكن أيضا في هذه الأوقات ترى يتأكد أكثر من نهار رمضان الأكثر من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. فالله عز فرسول هدى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. فأنت ما شاء الله تبارك الله أمامك غنيمة باردة، وأنت في بيتك ولا في مسجدك في نسمات المكيف الباردة المنعشة تتلو كتاب الله عز وجل وتتعبده وتذكره سبحانه وبحمده وتتصدق وغيرها من صنوف الطاعات، ويأتيك أجر عظيم جدا. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني رمضان يمكن هناك ما يسمى بالإيمان الجمعي الذي يدفعك بعد توفيق الله عز وجل في الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في نهار رمضان، لكن نقول ترى نهار ذي الحجة أشرف وأعظم وأفضل من نهار شهر رمضان المبارك، فلنشمر عن أنفسنا في تلاوة كتاب الله الكريم.
7: إذن هذا مستمعي الكرام يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم موضوع الحلقة مستمعينا الكرام الحج واجتماع الكلمة. لا شك يعني أن الحج هو عبادة عظيمة، وهو ربما أكبر مجتمع إنساني يجتمع فيه الناس لعبادة لأداء عبادة، فيجتمع الناس من كل أصقاع الأرض من كل أجناسهم ولغاتهم وألوانهم من أجل هدف واحد وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتأدية هذا الفرض العظيم وهو الحج. ولذلك سبحان الله يعني يتضح جليا اجتماع الكلمة في الحج، فتجد أن الناس يتوجهون لقبلة واحدة ويأتون لفريضة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويهتدون بهدي وسنة نبي واحد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجد أنهم في عرفة يقفون كل الحجاج من كل أصقاع الأرض في مكان واحد في يوم واحد، وتجد أنهم كذلك يعني يرمون الجمرات في أيام في مكان واحد أيضا، يعني الجمرات الثلاث. ف يعني معاني الاجتماع الكلمة واضحة جلية جدا في أداء هذه المناسك.
6: ونعم أيضا أبو إبراهيم، يعني الكثير ما شاء الله تبارك الله تجده يجتهد في الجانب الفقهي في تعلم مناسك الحج، وهذا أمر طيب وأمر عظيم وأمر يشكر عليها المسلم إن شاء الله جل وعلا حتى تكون عبادته سليمة من الأخطاء. لكن الجانب المقاصدي ربما كثير من المسلمين يغفل عنه، وما يتعلق أيضا باجتماع كلمة المسلمين بأيضا تعلم الأخلاق الإسلامية الحميدة. نعرف يعني في موسم الحج قد تكون حرارة الطقس عالية جدا، وقد يعني النفس تستفز من هنا ومن هنا، فلذا يعني الإنسان يتعلم الصبر، يتعلم الأخلاق الحميدة وغيرها من هذه المعاني العظيمة. أيضا يتعلم الاقتداء والاهتداء بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: خذوا عني مناسككم، وتكون أيضا في سائر عباداته ليست فقط في الحج. وأيضا الجانب المقاصد الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله اللي هو الحج واجتماع الكلمة، الناس يفيدون ترى من كل حدب وصوب، يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، الحشود في مختلف دول العالم ترى في هناك حشود، هناك مناسبات اقتصادية، هناك مناسبات رياضية يجتمع فيها الناس في دول شتى وفي قاع مختلفة متنوعة، لكن سبحان الله العظيم اجتماع الحج اجتماع منفرد، لأن هؤلاء الذي يجتمعون في المناسبات الأخرى وفي دول أخرى قد تكون مشاربهم مختلفة، يعني معتقداتهم مختلفة، ما يجمعهم إلا حضور هذه المناسبة، لكن الحج لا، الأمر مختلف تماما، يجمعهم الإسلام، يجمعهم أيضا عبادة الله عز وجل، يجمعهم اللباس الواحد، يجمعهم هذه التلبية التي تدوي في جنبات الحرام وفي المشاعر المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وانتشرت قبل سنوات لقطة لحاج يحمل كبير سن، فمر به أحدهم قال: ما شاء الله تبارك الله، يعني نشكرك على عنايتك بوالدك وكذا. قال: والله له بوالدي ولا أعرفه إطلاقا، بل هو من جنسية وأنا من جنسية، لكن جمعنا هذا الدين العظيم، جمعنا عبادة الله جل وعلا. فهذه أيضا من المعاني العظيمة اللي الإنسان يتلمسها في الحج، فاجتماع الكلمة ووحدة الكلمة ووحدة الصف بين المسلمين في هذا الصعيد الطاهر الطيب، يعني هذا أمر مطلوب وأمر عظيم. الله يجعلنا وإياكم ممن اجتمعت كلمتهم على الحق وعلى عبادة الله عز وجل.
7: اللهم يعني أنت تقول يعني تقول لباسهم واحد، سبحان الله. أنا أتخيل كذا أن طائرة تجي تصور عرفة من فوق، يعني تشوف الناس كلهم فعلا لباسهم واحد، يعني خاصة في عرفة ما بعد حل أحد منهم،
6: صحيح،
7: لباسهم واحد، وخاصة جاء عقب العصر وحركتهم واحدة، كلهم تجدهم رافع أيديهم إلى السماء يدعون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وكلهم متوجهين للقبلة.
6: صحيح.
7: فمشهد الحقيقة يعني يثلج الصدر. أيوه. الحمد لله، ويشعر دائما بالأخوة الإسلامية التي يعني أخبر الله عنها إنما المؤمنون إخوة.
6: الله أكبر. إذن مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة حول الحج ووحدة الكلمة، ولعلنا أيضا أن نستعرض أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل.
7: هدايات آية مع زميل أحمد الشدي، ثم خماسيات تأتيكم الساعة 56 دقيقة. الحديث اليوم عن ميقات قرن المنازل، ثم مراكب الحج 7 إلى 5 إن شاء الله مع الزميل عبد الله الزهراني، الحديث عن الفلك.
6: نعم، وإن شاء الله في تمام 7 صباحا كالمعتاد الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. 7:30 إن شاء الله أيضا سيكون معنا الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية، سيكون الحديث إن شاء الله مع الشيخ حول الحج واجتماع الكلمة والعديد من محاور لماذا يحرص الإسلام على اجتماع الكلمة، كيف تدلنا مشاهد الحج وشعائره على وحدة المسلمين، وأيضا أبرز جهود المملكة لجمع كلمة المسلمين، وكيف نساهم نحن في توحيد الصفوف ونبذ الخلافات.
7: أيضا معنا إن شاء الله الساعة 57 دقيقة تغطية، وهو عن مشروع أجران المقام في جمعية خيركم. سنتعرف إن شاء الله على هذا المشروع بمشيئة الله تعالى، التابع لجمعية خيركم، هذه الجمعية الرائدة في مجالها. يعني هنا فكرة هذا المشروع، وش أثر أيضا المشروع وثماره، كيف يمكن المستمعين يعني دعم هذا المشروع، كل هذا إن شاء الله سنتعرف عليه بمشيئة الله تعالى الساعة 8 إلى 10. الساعة 8 حكم كالمعتاد، سنوافيكم بموجز الأنباء
6: إن شاء الله. وأيضا عند 8:05 سيكون معنا إن شاء الله هذه الوزارة الموقرة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، حول جهودها وخططها التوعوية والخدمية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج القادم إن شاء الله.
7: إذن هذه الفقرات مستمعين الكرام، بينها إن شاء الله سنستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم و إبداعاتكم بمشيئة الله تعالى على وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا.
12: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
12: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
6: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وإذ

0: ينظرون.
1: قال بعض أهل التفسير: لما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة، جعله الله تعالى نكالا لمن ادعى الربوبية فقال: أنا ربكم الأعلى، إذ على قدر الذنب يكون العقاب، ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء انحطاط المدعى وتغييبه في قعر الماء.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا لزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة.
5: الله يحييكم مستمعينا الكرام جميعا من جديد، ونذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الحج واجتماع الكلمة، وهذه ما شاء الله تبارك الله الفريضة العظيمة التي عظمت مناسكها وجلت مظاهرها وسمت ما شاء الله تبارك الله آثارها، فيها من المنافع الشيء الكثير: انتظام شمل المسلمين، وحدة كلمتهم، وإظهار قوتهم والتقائهم أيضا في تلك البقاع المقدسة التي تتجلى فيها روح المساواة والوحدة والسلام. الجميع قد طرحوا الملابس والأزياء ولبسوا لباسا موحدا هو لباس الإحرام الذي يلبسه الغني والفقير والمأمور والأمير والصغير والكبير. أيضا ما شاء الله دائما تجدهم يعني قد تلبسوا بهذا النسك العظيم وقد توجهوا لله عز وجل بالتوحيد، فنسأل عز وجل أن يتقبل منهم. وإذا جاء يوم العيد يا أبو إبراهيم سبحان الله، يعني يوم التحلل الأول، تجد الأزياء المختلفة. هذا يلبس كما يقولون ثوب، وهذا دشداشة، وهذا ربما بنطال وغير ذلك. فيعني سبحان الله تبرز هذه المناظر وتذكرنا كما تفضلت بيوم عرفة، يوم كان الناس يعني ما شاء الله في هذا الزي الواحد وفي هذا اللباس الواحد.
4: أبو فراس الضامر يقول: يمثل الحج أعظم مؤتمر إسلامي يوحد كلمة المسلمين، فهو يجمع الملايين من شتى بقاع الأرض في صعيد واحد متجردين من الفوارق لتوحيد الهدف والغاية، مما يرسخ مبادئ الأخوة والتعارف والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة والخلاف. أحسنت يا أبا فراس. وهنا الحق يعني كثير من شعائر الإسلام سبحان الله العظيم يعني فيها هذا المعنى، الجمع اللي هو معنى اجتماع الكلمة، وأن المسلمين يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دماؤهم واحدة ومتكافئة، والمفروض أن يدهم واحدة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويمكن هذا الحقيقة كثير يعني في مشاهد الحج، مثل ما تفضلت، ذا اللي شايل الشايب وما يعرفه، مجرد أنه أخ له في الله، ولا يعني حد شبه المسلمين. وكثير نشوف مثل هذه المشاهد، اللي يساعد له الطفل، واللي يساعد عجوز كبيره، واللي يساعد الشايب. يعني المعاني هذه يحرص عليها كثيرا الإسلام والشرع، وخاصة أن فيها رفعا لشعار التوحيد اللي هو التلبية اللي تفضلت بي قبل شوي. أن جابر يقول: فأهل رسول الله بالتوحيد، لأن لبيك اللهم لبيك تلبية التوحيد. كانت التلبية قبل الإسلام فيها شرك، لأنهم يقول لبيك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هذا يقولون كان كفار قريش. لما جاء الإسلام لا، رجع للتلبية الحقيقية الصافية، تلبية التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما تجتمع الكلمة على التوحيد وعلى العقيدة الصافية وعلى عبادة الله والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المعنى عظيم، وهو موجود في كثير من شعائر الإسلام، مثل الصلاة. يعني كلنا نتوجه لقبلة واحدة. صحيح. الصيام تجد أن الناس يصومون شهر كامل، كل المسلمين في بقاع الأرض يصومون شهر واحد
5: من الفجر إلى المغرب،
4: نعم، في نفس التوقيت. يعني فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكون له سبب في جمع كلمة المسلمين. الله.
5: أيضا أبو إبراهيم في مظهر آخر من مظاهر وحدة المسلمين والتفافهم على بعضهم، وأيضا توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كما مثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني الواحد إذا مثلا كان يعاني من صداع ولا ألم في أسنانه، تجد الجسم كله يعني ما يتهنه، ما تقدر مثلا تقول والله خلاص سنحيد هذا الألم ونستمتع بالله، خلاص الجسم كله يكون متوجه لهذا الألم، وأيضا ولا يكون هناك استمتاع بالحياة. أنا أقول سبحان الله العظيم يعني في الحج وتحديدا في الحملات قد تجد هذا سعودي وهذا كويتي وهذا فلسطيني وغيرها، وهذا بريطاني وهذا فيعني من مختلف، وهذا مثلا من سيراليون وغيرها من الدول. لكن تشعر هذا مثلا يقول والله كيف الأوضاع عندكم، يقول والله الأوضاع طيب ولكن كذا وعندنا كذا، فيقول نسأل الله أن يفرج عنكم وأن يسبغ عليكم الأمن والأمان والطمأنينة. ترى اللي يسمع مثل الأدعية ويتلقاها ترى يشعر بنوع من السلوة العظيمة جدا، وأيضا اللطف وهذه المسحة الحانية من أخيه المسلم الآخر. فيعني الحج فرصة حقيقة للدعاء للمسلمين لمشاركاتهم أفراحهم وكذلك آلامهم، كان هناك آلام.
4: صحيح. من الوسائل الحجاج كما يقول أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يقول الحمد لله وشكره على أداء هذه الفريضة وسؤاله القبول، ترك التشكي والحديث عن مشاق الحج فهي عبادة، الحذر من الرياء والعجب بالعمل، الاستقامة على دين الله وسؤاله ذلك. وين راحت؟ وش بعد؟ ملازمة الدعاء والنوافل في أعمال الخير. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وعدهم سالمين غانمين. هذه مشاركة أخينا يحيى نعمان من الخبر، جزاك الله خير يا يحيى.
5: نعم، وكذلك أبو إبراهيم نحن نتكلم هنا عن اجتماع الكلمة. الأنظار دائما ما تتوجه إلى مسجد نمرة لمتابعة خطبة عرفة، ونعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال في نهاية الخطاب الله أو الخطبة: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. والله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. يعني نعرف أنه خطبة عرفة كذلك ترى تتابع يعني في دول كثيرة جدا على مستوى العالم، بل لا يوجد دولة إلا وتجد فيها أناس يتابعون هذه الخطبة المباركة. ولله الحمد والمنه، يعني وزارة الإعلام مشكورة في المملكة العربية السعودية وبتوجيهات سامية كريمة تنقل هذه الخطبة وكذلك ترجمتها إلى دول يعني متعددة ومتنوعة حول العالم حتى يستفيد الناس من هذا الخطاب السامي الكريم. ونعرف أيضا أنه تم تكليف إمام وأيضا خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي بخطبة عرفة. نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده للاطلاع بهذه الخطبة العظيمة التي يتابعها المسلمون في شتى أصقاع العالم، ويستفيدون كذلك من مضامينها العظيمة، وهي مراجعة شاملة وكاملة يعني أمور الأمة وكذلك شؤون الأمة. ويعني ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه تتابع كثيرا ويحرص الناس على متابعتها، فنسأل الله عز وجل أن يعين الشيخ وأن يوفقه لخيري الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ويعني مثل هذه الخطبة تراها يعني مهمة جدا، وأيضا يعني فيها من الفوائد الشيء الكثير. نعرف أن الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله ووفقه وأسعده ولد عام 1366 بقرية القرن المستقيم ببلاد العوامر جنوب منطقة مكة المكرمة. أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم وتلقى علومه الأولى في الكتاب وحفظ المتون الشرعية، وكذلك تخرج من كلية الشريعة بالرياض عام 1392 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حصل على درجة الماجستير عام 1395 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوج مسيرته العلمية بنيل درجة الدكتوراه في الفقه والسياسة الشرعية عام 1403، وأيضا تعين عضوا لهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تولى إمامة وخطابة مسجد قباء عام 1398 من الهجرة، عين إماما وخطيبا المسجد النبوي عام 1399 من الهجرة، ولا يزال وفقه الله، وهو كذلك ترأس اللجنة العلمية لمراجعة المصحف النبوي بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وكذلك حاصل على إجازات في القراءات العشر والحديث الشريف، خرج وأجاز عددا من طلاب القراءات في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه محطات من السيرة العلمية والعملية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، الذي كلف بأن يكون خطيبا في يوم عرفة في حج هذا العام 1447. نسأل عز وجل أن يمد الشيخ بعونه وتوفيقه، ونسبغ عليه لباس الصحة والعافية وكفة مشايخنا وولاة أمورنا. اللهم آمين.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: المواقيت. قرن المنازل هو المكان الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد حين قال: ويهل أهل نجد من قرن. ويقع مسجد ميقات قرن المنازل، ويعرف اليوم بالسيل الكبير، على الضفة الشرقية لوادي قرن، على طريق الطائف مكة المار بنخلة اليمانية، على بعد 80 كيلومتر شمال شرق مكة المكرمة، و35 كيلومتر شمال الطائف، وعلى امتداد وادي قرن نحو الجنوب من السيل الكبير، حيث يوجد مسجد آخر يعرف بميقات قرن المنازل، يقع على بعد 76 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة عبر الطريق الجبلي. يقول ابن إسحاق: فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقه إلى الطائف، على نخلة اليمانية، ثم على قرن، ثم على المليح، ثم على بحرة الرغاء من لية، فابتنى بها مسجدا فصلى فيه، وجعله ميقاتا لأهل نجد ومن مر بها من غيرهم.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: شكر الله لزميلنا إبراهيم الشاي، جزاه الله خير هذه الزاوية.
6: الحج حج بيت الله الحرام لا يرفع فيه شعار غير التوحيد لله وطاعته واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي وضعتها الجهات الحكومية المشرفة على الحج، حفاظا على أمن الحجاج وسلامتهم وتنظيم شعائرهم. هذه تحيات أخينا برقى الحبيب، أحسنت يا برقى، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. هو الحج فعلا هو كما قلنا القرشين، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لا ينبغي أن يرفع فيه شعار إلا شعار التوحيد، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى، ويعني وأن يؤتى بهذه الشعائر كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
5: وأيضا كما سمعنا حول هذه التوجيهات الكريمة بمنع يعني رفع الشعارات السياسية في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، من أراد أن يأتي ويحج ويؤدي هذه العبادة العظيمة فمرحبا به، أما مثل هذه المماحكات والمناكفات والشعارات السياسية فليس لا وجود لها في هذا الصعيد الطيب المبارك، وهي مما يحمد لقيادة هذه البلاد المباركة جزاهم الله خيرا، يعني تفريغ هذه المشاعر المقدسة مثل هذه الأمور التي تشغل الناس عن الهدف الأسمى والأعظم من أداء هذه الفريضة وتحقيق رضا الله جل وعلا. أما دخول الناس في مثل هذه الأمور والله أنه يضيع روح العبادة ويصرف الناس عن الأمر المهم والعظيم الذي جاءوا من أجله، تركوا الدور والأموال وكذلك التجارات، وتركوا أهلهم وأولادهم وجاءوا لهذه الصعيد الطاهر حتى يعبدوا الله جل وعلا على بصيرة. فالحمد لله، ونشكر حقيقة قيادة هذه البلاد المباركة على تهيئة هذه الأجواء الإيمانية لضيوف الرحمن من أجل أداء هذا الركن العظيم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام.
6: حامد يقول، يقول حامد: الحج ليس اجتماع الكلمة فقط، بل التوحيد في اللبس ودعاء الله كل بلغته، والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويعرف كل ما يريدون، وأثار اختلاف الكلمة والفرقة أثارا عظيمة وخيمة، فهي تفرح العدو، وأكبر عدو الإنسان هو الشيطان وأعوانه. صباحكم خير، صباحكم مفعم بالدعاء، جزاك الله خير يا حامد الصايغ.
5: وأيضا ما شاء الله، يعني نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
7: مراكب الحج.
3: واحدة من أعظم الاختراعات التي ألهم الله بني آدم أن يصنعوها
8: تلك النعمة التي سماها سبحانه وبحمده الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، المركب الذي علم الله سبحانه وتعالى شيخ الأنبياء نوحا عليه السلام صناعته، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الفلك، عد الله سبحانه وتعالى تلك السفن الضخمة التي تجوب البحار والمحيطات دليلا من دلائل عظمته، كيف لا وهو الذي خلقها وخلق من عليها، وهو جل شأنه المتحكم بالريح أو الوقود الذي يدفعها والبحر الذي يحملها. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وله الجوار المنشآت، يعني السفن التي تجري في البحر كالأعلام، أي كالجبال في كبرها، وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، والآلاء هي النعم. يقود البحارة السفينة، والبحارة طاقمها والعاملين فيها، وكانوا قديما يهتدون في قطع عباب البحر بآية أخرى من آيات الله الكونية بالنجوم، فبها يعرفون اتجاهاتهم ومكانهم من المعمورة. وتظل العواصف وما تخلفه من أمواج هائلة أشد ما يخشاه البحارة على سفينتهم، فتكون قلوبهم منقطعة من أي عون أو مساعدة إلا من اللطيف الخبير جل شأنه. ولأننا نتحدث عن مراكب الحجيج، فإننا نتساءل عن قلب الحاج الذي يختار السفن وسيلة توصله إلى ما هو الأفئدة، تشعر أنه لن يصل إلا وقد تعلق قلبه بالله أكثر، وعلم مقدار ضعفه هو وضآلته بجانب البحر الهائل، فكيف بمن خلق البحر سبحانه وتعالى؟ لعل ذلك المسلم سيصل إلى مكة بقلب غير ذاك الذي ركب به السفينة في يوم إبحارها الأول، قلب موقن مرهف مليء بالحياء من الله وحب الله والخشية من الله. دخل الإسلام أفئدة بشر يسكنون مناطق في شرق الأرض وغربها، تحيط بهم البحار من كل ناحية، فلا مركب يقلهم إلا السفن، كحال سكان شرق آسيا وجنوبها وسكان غرب إفريقية الذين إذا وصلوا إلى ضفة البحر الأحمر الغربية يستقلون السفن منها إلى ميناء الشعيبة أو ميناء جدة على بعد كيلومترات من مكة المكرمة. لقد تغيرت صناعة السفن وتطورت بشكل هائل، خاصة في القرنين الأخيرين، عصر الصناعة ثم عصر التقنيات. كانت السفن شراعية ثم أصبحت بخارية، أي تعمل بضغط البخار ثم بالوقود السائل، واليوم هناك من السفن ما يعتمد على طاقة الشمس، منن ونعم، فالحمد لله رب العالمين.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
9: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667070. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.
0: الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: أهلا بكم أحبتنا الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحرب أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخي سبيت، أخي عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
5: الله يسبحك بالخير والسرور والحبور في هذا اليوم الجميل، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
4: بسم الله،
11: تفضلوا.
4: أبحاث معهد خادم الحرمين تسهم في تطوير خدمات الحج ورفع كفاءة الإرشاد الميداني.
5: الشؤون الإسلامية توظف التقنية لخدمة الحجاج عبر أجهزة آيباد التوعية الشرعية.
6: تكليف الشيخ الحذيفي خطيبا يوم عرفة.
5: الشلهوب أمن الحج رسالة تبدأ بالوعي وتنتهي بطمأنينة ضيوف الرحمن.
6: الصحة توجه ضيوف الرحمن لاتباع 8 إرشادات تحميهم من الإجهاد والأمراض في الحج.
5: وزير التعليم يدشن مبادرة أنسنة المدارس في مكة المكرمة لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة التعليمية.
6: بتمكين المتبرعين للشؤون الإسلامية تنفذ آلاف المساجد والجوامع في المملكة.
5: وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو.
6: جدة تصدر 140
5: تتصدر
6: إيه تصدر
5: 140 و900 ألف مسافر بمطارات السعودية 2025.
6: قرأت الأرقام 140 مليون و900 ألف صح؟
5: مسافر
6: المطارات السعودية.
5: أبعطيك تذكرة جدا. محامي سرية الملف الطبي حق أصيل والإفشاء يعرض للسجن والغرامات.
6: أخيرا ما الذي يجعل من الأشخاص العاديين أبطالا؟
5: طيب ما شاء الله تبارك الله. إذن نبدأ على بركة الله الخبر الأول أبو فهد، أبحاث معهد خادم الحرمين وإسهامها في تطوير خدمات الحج.
11: نعم، مثل ما ذكرت أخوي عبد الرزاق، يواصل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة جهوده في دعم تطوير منظومة الحج عبر تحويل الدراسات والأبحاث إلى أدوات ميدانية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة التشغيل خلال الموسم. وأوضح المعهد أن الدراسات الحديثة ركزت على تقييم توزيع الخدمات داخل المشاعر المقدسة وتحليل المواقع وقياس كفاءة الأداء بما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة ويعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الميداني لتسهيل حركة ضيوف الرحمن وتحسين تجربة التنقل.
6: جميل. الشؤون الإسلامية توظف التقنية لخدمة الحجاج عبر أجهزة آيباد التوعية الشرعية.
11: نعم، وظفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بالطائفة التقنية الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من خلال تقديم خدماتها عبر توفير أجهزة آيباد التوعية الشرعية الثابتة في مقتي قرن المنازل ووادي محرم بمحافظة الطائف. وتأتي هذه الخدمة بهدف إتاحة خيارات متعددة لضيوف الرحمن للاستفادة من الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة.
5: ما شاء الله تبارك الله. تكليف الحذيفي خطيبا في يوم عرفة.
11: نعم، هذا ما أعلنت عنه رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تكليف فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف خطيبا لخطبة يوم عرفة لحج هذا العام، وذلك في مسجد نمرة.
6: اللي بعد، طال عمرك، أمن الحج رسالة تبدأ بالوعي وتنتهي بطمأنينة ضيوف الرحمن كما تحدث الشلهوب.
11: نعم، هذا ما أكده مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشهوب، أن موسم الحج يمثل منظومة متكاملة تتضافر فيها الجهود الأمنية والإعلامية لحماية ضيوف الرحمن، تمكينهم من أداء مناسكهم

0: فهد، هل النصائح الجميلة من وزارة الصحة لتجنب الإجهاد والأمراض في الحج للحجاج؟
1: دائما وزارة الصحة حكمنا مسؤول عن الجانب الصحي، وهنا تدعو وزارة الصحة ضيوف الرحمن للالتزام بعدد من الإرشادات الصحية خلال رحلة الحج، مؤكدة أن خطوة بسيطة قد تحدث فرقا كبيرا في الحفاظ على الصحة والسلامة أثناء مناسك أداء المناسك لمناسك الحج، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. شددت الوزارة على أهمية استخدام المظلة أثناء التنقل للوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، إلى جانب الحرص على شرب المياه بكمية كافية. أوصت بارتداء الكمامة. أكدت الوزارة على أهمية اختيار وجبات صحية متوازنة. نبهت أيضا إلى ضرورة تجنب التدافع وتسلق المرتفعات.
2: اللي بعد أبو فهد اللي هو وزير التعليم يدشن مبادرة أنسنة المدارس.
1: هذا ما دشنه وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وطبعا هذا برنامج جميل أو ما يتعلق في هذا الجانب، اللي هو يستهدف طبعا تعزيز الاستدامة وجودة الحياة في البيئة التعليمية. تهدف المبادرة إلى تحسين الوجهات الخارجية للمدارس لتتوافق مع عمارة مكة المكرمة وأنسنة المساحة المحيطة بها لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتتضمن أعمال المبادرة إزالة الأسوار التقليدية، يعني بتشوف مدرسة سلام بدون سور، وتحويل المدرسة إلى نموذج معاصر يسهم في تحسين المشهد الحضري من خلال زيادة المسطحات الخضراء وممرات المشاة وتوفير حديقة مستدامة تخدم سكان الحي وتسهل حركة العابرين وتحفز المشاركة المجتمعية والمسؤولية البيئية.
0: ما شاء الله تبارك الله، أيضا تمكين المتبرعين الشؤون الإسلامية وتنفيذها آلاف المساجد والجوامع في المملكة.
1: هذا بحققته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حققت منجز تمثل في تنفيذ مشاريع بناء 3502 مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة بإجمالي بلغ 8 مليار تقريبا ريال خلال الفترة الماضية. تحدثت هنا الوزارة ووضحت أن هذا الإنجاز تحقق عبر تمكين المتبرعين وتسهيل الإجراءات لمشاركتهم في عمارة بيوت الله، ضمن توجه يستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكة المجتمعية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم القطاع غير الربحي في أعمال الخير والتنمية المجتمعية. والله المساجد الأخيرة اللي صارت تبنى فعلا تحس أن المسجد، يعني المسجد ما هو بس مساحة، المسجد ترى حتى بطريقة العمارة، عمارة المسجد، المواقف، طريقة البناء، الأبواب، عندكم دورة المياه، اليوم شفناها ما شاء الله المساجد الأخيرة يعني مبنية بشكل وبنموذج ممتاز.
0: أي والله ما شاء الله.
2: ما شاء الله الرواتب ظهر الأحد الجاي أبو فهد ولا؟
1: إيه الدرام اللي عليك سددها خلاص، ترى ما فيها الحين راتب بدري. ما شاء الله. هذا ما أعلنته وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر مايو، وقررت الوزارة أن يكون صرف الرواتب يوم 7 ذي الحجة الموافق 24 مايو 2026، وجاء قرار تقديم هذا اللي هو موعد الصرف نظرا لتزامن موعد الصرف المعتاد الموافق 27 مايو مع أول أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لتقويم أم القرى.
2: وفرصة بعد يشترون ضحايا المسلمين.
0: إيه والله ما شاء الله. نعم. ويهدون أصدقائهم وزملائهم في العمل.
2: كبدة يهدونهم كبدة.
1: يعيشونهم ويأخذون من هذا البخاري حقك يا صديقي اللي براس الشارع يتحرك شوي
0: مع أوراق الجرجير الغض. طيب ما شاء الله تبارك الله، عروس البحر الأحمر تتصدر 140 مليون و900 ألف مسافر بالمطارات السعودية 2025.
1: هو الخبر يتحدث عن ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطارات السعودية، يعني 140 مليون مسافر، هذا على مستوى المملكة 140 مليونا و900 أو 900 ألف يعني مسافر خلال 2025 بزيادة بلغت 9%. 75 مليون طبعا بلغ عدد المسافرين على الرحلات الدولية، 75 مليون مسافر بارتفاع 9%، فيما وصل عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 65 مليون مسافر بزيادة 9%. ناخذ مطار الملك عبد العزيز، تصدر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة القائمة ب 53 مليون مسافر، يليه مطار الملك خالد ب 40 مليون مسافر، ثم مطار الملك فهد الدولي 13 مليون مسافر. وبلغ إجمالي الرحلات الجوية في مطارات المملكة، يعني ما شاء الله أرقام متعددة، أكثر من نصف مليون داخلية، سجلت الرحلات الداخلية تقريبا 506 ألف ل 500

0: و6300 رحلة بزيادة 6%. كل سنة نشوف الأرقام دي متغيرة، يعني عدد، وخاصة أن المملكة موعودة ب 150 مليون سائح عام 2030.
1: وما استبرك الله أيضا هناك جودة للخدمات تقدم في المطارات السعودية، وهي واجهة حقيقة مشرقة لكل من يأتي لهذه البلاد المباركة. يعني صراحة شيء يبهج الصدر وأيضا يسعده، خصوصا ما شاء الله تبارك الله تجد الشباب السعودي يحتفي بك ويرحب ويرد على استفساراتك، وأيضا ما شاء الله تبارك الله انضباطية في مواعيد إقلاع الرحلات. هذه أمور الحمد لله يعني تبهج النفس، ولله الحمد والمنة، الله يزيد ويبارك.
2: اللهم
0: نشوف خبرنا الأخير، تبغون
2: لا خشف هذا اللي هو كلام المحامي اللي يقول سرية الملف الطبي حق أصيل.
0: نعم، أكد المحامي المستشار القانوني والشرعي معاذ بن عبد الله مطيري أن سرية الملف الطبي ليست إجراء إداريا فحسب، الحق أصيل أحاطه المنظم السعودي بحماية قانونية مشددة جعلت يعني خصوصية الإنسان في مقدمة الأولويات. أوضح أن المادة 21 من نظام مزاولة المهنة الصحية يعني حصلت الإفصاح عن أسرار المرضى في 5 حالات استثنائية فقط، تشمل الإبلاغ عن الجرائم أو الأمراض المعدية أو الدفاع عن النفس أو بموافقة المريض أو بأوامر قضائية. أشار أن اللائحة التنفيذية منحت الملفات الطبية صفة سرية تامة بحيث يقتصر الاطلاع عليه على الفريق الطبي المعالج أو المريض أو الجهات المخولة نظاما. لفت إلى أن نظام حماية البيانات الشخصية يصنف البيانات الصحية ضمن البيانات الحساسة ويحظر تداولها واستخدامها خارج الإطار النظامي المحدد.
1: نعم، ما الذي يجعل من الأشخاص العاديين أبطالا يا أبو فهد؟
0: هذا الخبر يعني لو أخذنا مقدمة بسيطة، يعني قدم المجتمع السعودي ولله الحمد نماذج واقعية جسدت معاني الشجاعة والإنسانية وتحولت في لحظات حرجة إلى قصص إنقاذ استثنائية تركت أثر واسع، أثبتت أن البطولة لا تحتاج إلى قدرات خارقة بقدر احتياجها إلى السرعة والمبادرة وروح المسؤولية. ذكروا عدة أشخاص، يقولك في منطقة حائل برز اسم ممدوح الحربي بعد تدخله السريع لإنقاذ طفل كاد أن يفقد حياته غرقا داخل حفرة مياه. تكلموا كذلك في الجوف، تحول عبد السلام الشراري إلى بطل ميداني حين بادر إلى كسر زجاج حافلة اشتعلت بها النيران وتمكن من إخراج 6 معلمات. في جيزان سجلت ليلى مجرشي موقفا بطوليا بتدخلها السريع لمساعدة أسرة تعرضت لحادث مروري. ولا ننسى البطل وهو رجل الأمن السعودي ريان عسيري من القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام، أنقذ حياة معتمر حاول إلقاء نفسه من الأدوار العلوية. وهذا يعكس هذه المواقف قيم النجدة والتكافل والشهامة المتجذرة في المجتمع السعودي، وتؤكد أن البطولة قد تبدو بقرار سريع في لحظة حرجة ينقذ فيها الإنسان، طبعا حياة إنسان. وهذه اللي تجعل اللي خلينا نقول يعني هالعبارة اللي يمكن قريناها في العنوان، كيف الإنسان يكون بطل؟ يمكن أحيانا ما معه شهادة، ما عنده خبرة في شيء معين، لكنه استطاع أن يعني يسجل اسمه في حالة إنسانية.
1: نعم، والله الحمد لله منه، يعني دائما في وسائل التواصل الاجتماعي نرى مثل هذه المشاهد، مشاهد البطولة من شبابنا، تجد شخص بعد توفيق الله عز وجل ينقذ محطة بترول من حريق، وأيضا قد تكون كارثة تهدد الحي بأكمله، أو شخص ما شاء الله تبارك الله يتبرع بكليته لشخص آخر، ويحظون كذلك بتكريم عالي من أمراء هذه البلاد المباركة جزاهم الله خيرا، من أمراء المناطق، وأيضا هؤلاء يترجمون كذلك التوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو ولي عهده حفظهم الله في تكريم مثل هذه النماذج المشرقة والأبطال جزاهم الله خيرا. فشكر الله لك يا أبو فهد، وأنت يعني أيضا بطل الجولة الصحفية،
0: وأنتم أبطال حقيقة.
2: بس أبو فهد مو بعادي،
1: سوبر ستار.
2: أقول أنت، هو الخبر يقول يجعل من الشخص العادي، أنت ما أنت عادي يا أبو فهد.
0: والله شوف، إن شاء الله كلنا يعني على قولتهم مدنا نصير أبطال، بالعكس إحنا عاديين، يعني وش بيرقنا عن الآخرين يعني. أنا أشوف إن الإنسان يعتبر عادي، لكن أحيانا في ناس يأخذ دورات ويحصل على مثلا أوسمة ويمكن ما شارك بأي بطولة، لكن شخص آخر عادي ما عنده أي وسام يعني أو ما عنده يعني تدريب على، أخذنا وقت كثير على الفقرة، لكن إن شاء الله أبناء المملكة كلهم يعني إن شاء الله أبطال، وكلهم كرماء، وكلهم إن شاء الله يعني دائما يسجلون بطولات داخل المملكة وخارج.
1: شكرا زميل نايف الحربي الغير عادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله. مع السلامة.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
6: هدى للناس، للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله استمعنا لهذه التلاوة للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نتحدث هنا عن الحج واجتماع الكلمة وما فيها أيضا من المنافع العظيمة والأجور الجزيلة. كثير من الناس سبحان الله تجده يذهب إلى أداء مناسك الحج ثم يعود وما شاء الله تبارك الله يجيه وظيفة واللي يجي ما شاء الله تبارك الله رزق من الله جل وعلا، ولا مثلا والله يشوفوا لهم مثلا بنية في الحمل ويخطبونها ما شاء الله ويتم الزواج، وما شاء الله تبارك الله تجده من أنجح الزواجات،
2: من أعظم المنافع دي.
3: اي والله أنا أقول لك سبحان الله، يعني في منافع عظيمة من خلال اجتماع الناس وأيضا وحدتهم في هذا المكان الجميل، وأيضا ما شاء الله تبارك الله يعني ترى تشعر وانت موجود أيضا على صعيد عرفات دائما تتذكر مشاهد يوم القيامة وأيضا اجتماع الناس على هذا الصعيد العظيم، فتتمنى وتدعو الله عز وجل أن يرحمك ويرحم هؤلاء الذين جاءوا من كل مكان حتى يشهدوا هذه المنافع. ودائما سبحان الله ما نتساءل يا أبو إبراهيم أقول يعني هناك أناس في دول باردة وعندهم الخضرة ويعني ما شاء الله تبارك الله، ومع ذلك تجد إذا أعلنت قرعة الحج ووقع الاختيار عليه تجده يبكي من الفرح.
2: الله
3: معنا سيأتي مثلا نعرف طبيعة مكة المكرمة طقسها حار
2: صحيح،
3: ومع ذلك تجده يعني يحلق في السعادة والأنس والبشرة العظيمة التي تجتاح فؤاده وقلبه وجسمه، وهذا الشعور ترى موحد بين كل الحجاج الذين جاءوا إلى هذا المكان. والله كثيرا أقول يا من تسمعني أيها الشاب اللطيف الحبيب اللي ما شاء الله تبارك الله تملك القوة البدنية والمالية ولازلت تؤجل الذهاب لمناسك الحج، ترى كثير من اللي أسوف وأجلوا ووفقهم الله وعانهم وحجوا قالوا ليت أننا مبكرين من زمان، وش هالأجواء الجميلة، وش هالأجواء السعيدة، وش هالأجواء الإيمانية. والله ما نقول هالكلام السهل كلامي ولكنه واقع. اسألوا كل من أسوف وحج يقول يا أخي أنا أعيش في جنة من السعادة. غير كذا أنك خلاص الحمد لله يعني تبرأ الذمة بإذن الله عز وجل، حققت كل أركان الإسلام، حققت التوحيد والصلاة وكذلك الصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام، فما شاء الله تبارك الله.
2: يعني هو أيضا على طار اللي تقول يعني يكون فيه لقاءات ويكون فيه منافع، من أعظم اللقاءات اللي تحصل عادة في الحج بين العلماء. العلماء يعني يكون هناك يعني تدارس علمي عظيم، يعني حين تجد أن عالما في المغرب وعالما في المشرق وعالما في الهند وعالما في مصر وعالما يعني يسمعون بعض وربما قرأوا لبعض، ثم يكون مخيمات منى أو كذا مكان التقائهم. طبعا من قديم يعني من نتكلم من عهد العصر السلفي إلى يومنا هذا، الشيخ بن باز رحمة الله تعالى كان يعني مكانه دائما مجمع للعلماء، حتى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان تعرفوا عليه في منى
3: ما شاء الله
2: في الحج، جاءه من موريتانيا، وكانت أنا ذاك وقت الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يتبنون مثل هؤلاء العلماء حينما يأتي العالم الفذ الحصيف أيضا على منهج السلف ويعرضون عليه
3: المسائل،
2: يعرضون على المسائل، يعرضون عليه البقاء هنا فينفع الله به. ففعلا نفع جلس الشيخ محمد الأمين ونفع الله به وأصبح من طلابه ما شاء الله كثير من العلماء والمشايخ، فثم تتلاقح الأفكار والعلوم ويستفيدون من بعض. فيعني هذه من أفضل بالنسبة للعلماء المسلمين طلاب العلم، يعني يجدونها فرصة عظيمة جدا أن يلتقون ويستفيدون بعض.
3: صحيح، وأيضا يعني بعض العلماء قد تشكل عليه مسائل فقهية أو حتى إشكاليات في الصناعة الحديثية لقول أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد هل هو عن رسول صلى الله عليه وسلم أو لا، فكما تفضلت يعني فرصة الحج أن يكون هناك تبادل كذلك للأفكار والآراء فيما يتعلق بهذه المسائل العلمية وحسمها والاستئناس بآراء بعضهم البعض.
2: صحيح. من المشاركات أخونا بندر يقول السلام عليكم، الحج عبادة خالصة وخضوع صادق لله عز وجل، الحج أو الحاج يترك لباسه المعتاد ويقف مع الناس سواسية ليعلن بفعله قبل قوله أن العظمة لله وحده وأن تفاضل بالتقوى لا بالمظاهر في الحج، ليس هناك تميز بين الحجاج في الحج، تسقط شعارات الدنيا، شعار الغنى وشعار المنصب وشعار القبيلة ويبقى شعار واحد هو لبيك اللهم لبيك، فالحج مدرسة تربي على الإخلاص وتعلم أن أعظم الأعمال ما خفي وصدق مع الله. جزاك الله خير يا بندر الهوساوي أبا وسيد من المدينة المنورة، وفعلا صدقت يعني والحجاج مثل ما قلنا قبل شوي خاصة في يعني مشعر عرفات وكذلك في مزدلفة وفي منى مثلا يوم التروية لباسهم واحد يعني قبل أن يحلوا إحراماتهم. لباسهم واحد وأشكالهم واحدة، حتى يعني حاسري الرؤوس ما في شيء، لا شمغ ولا عمايم ولا عقل ولا طواقي، ما بالله الفطين هذه الإزار والرداء، وكلهم خلعوا هذه الملابس طاعة لله وجاءوا متجردين يريدون ما عند الله، موحدين ومؤمنين ومتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومتحابين ومتآلفين ومتآخين، ويعني تجد معاني الأخوة واضحة وناصعة جدا. وهذه أمور مثل ما قلنا يعني تحرص عليها الشريعة، وأنا أقول يعني حتى الشخص أي شيء يعكس هذا يعني هذا المعنى يجب عليك البعد عنه في الحج خاصة وفي كل وقت. يعني العنصرية مثلا لما تكون فيها أحيانا سوالف فيها عنصرية، لا بعد مو بوقته، ولا المفروض أنك تبتعد عنها تماما،
3: لا وقته لا الحج ولا غير
2: الحج، لكن في الحج بتكون شيء أكبر بحكم أنك في عبادة.
3: القرآن الكريم حسمها يا أبو إبراهيم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم،
2: صحيح لا شك.
3: أي نعم،
2: لكن أنا أقصد أي شيء يعني يثير الضغائن والتفرقة بين الناس، لا بعده مو بوقته.
3: أي والله صحيح.
2: يعني العنصرية أو الغيبة أو النميمة، صحيح. أو مثلا السخرية من بعض الشعوب ولا القبائل ولا الألوان ولا كذا، الغيبة، الاستهزاء، أي شيء يثير هذه الأمور حتى وإن كان مو بعندك. يعني أنا وياك الحين جالسين مثلا نبدأ نحش في واحد مو موجود، هذه غيبة وهي إن شاء الله العافية والسلامة من كبائر الذنوب، غير كذا أنها تثير، أنت أنا أتكلم الآن تثير
3: أبكره،
2: بتكره أنت وبتكره يمكن كل الشعب هذا مجرد أنه نعم. فنقول يعني الإنسان يبغي دائم في هذا نتدرب خلال هذه الرحلة الإيمانية على هذه المعاني العظيمة.
3: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم نحن نتلو قول الله عز وجل، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني سبحان الله لما نتأمل هذه الآية الكريمة، ولا جدال، يعني على المؤمن أن يكون بعيد عن الجدال والمراء والنقاشات التي تثير العداوات والشحناء. الحج حقيقة لماذا لا نحوله لوسيلة للمحبة والتعاون والصفاء، وترك كل ما يسبب البغضاء والشحناء والفرقة بين المسلمين، وأيضا يعني يكون هناك اجتماع كريمة وتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله، أيضا بين في سائر أرض الله. يعني وأنت تمشي مثلا في الحج وفي طرقات الحج، أنا مرة مرات يعني كان لي تجربة جميلة، سير من عرفات إلى مزدلفة سيرا على الأقدام، وهذه أول مرة في حياتي
2: من عرفات لمزدلفة.
3: إيه نعم، من عرفات مزدلفة مع مغيب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة. فسبحان الله يعني كان ما شاء الله تبارك الله، يعني والله ما أقولها مجاملة، كان هناك مضمارا لسير الحجاج فقط، ما تدخل السيارات نهائيا، بمنتهى الفخامة.
2: هذا عام ولا
3: لا؟ والله في يعني أعوام ماضية، أظن عام 1441. فكانت الجبال السوداء يمينك، وأيضا هناك جبال سوداء يسارك، وأنت تسير في هذه الجادة الفاخرة المجهزة، حتى ما كانت مطلية بطلاء بحيث بإذن الله يكون يعني مناسب للأقدام، وأكرمكم الله وهي تسير. فوأنا أسير مع هالأفواج ذكرت حجة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن عادة نحن كنا نذهب بالتنقلات بالسيارات، بس ذلك مرة كانت يعني سير على الأقدام، وكانت تجربة بمنتهى الجمال وبمنتهى الروعة. يعني أشاهد هذا من زي ما قلت من بريطانيا، وهذا يمكن من دولة أفريقية يعني مثل من نيجيريا، وهذا من الكويت، وهذا من الأردن. يعني هالتنوع العظيم جدا، وأن تمشي مع حجاج بيت الله الحرام مع ضيوف الرحمن، ترى في معاني عظيمة جدا، أنه يجمعنا كلنا حتى لو تغيرت أجسام، يعني تنوعت ألواننا وأعراقنا وأيضا جنسياتنا، لكن يجمعنا هذا الدين العظيم، دين الإسلام الحنيف. فجميل أنك تلتقي بإخوانك في أقطار المعمور، يمكن ما يتأثر لك الاجتماع إلا في هذا المكان.
2: وأنا أذكر مشينا طبعا من عرفة، مو من عرفة، حنا يعني في نص الطريق تقريبا، بس أنا مضطرين.
3: أيه.
2: ليش؟ ضيعنا الباص.
3: الله.
2: نزلنا من الباص الحافلة. بنصلي عشان الوقت بيطلع.
3: الحافلة.
2: ها إيه الحافلة. لو تبيس أنا قلت. فنزلنا نصلي، ويوم خلصنا الصلاة وننطلق ركض. أيه. إحنا نحسب إن الباص بعيد، أترى قريب، رحنا وصلنا مزدلفة.
3: وهو
2: والباص ما بعد. إيه
3: سبحان.
2: إيه والله. وكان برد وشدة، لكن سامح الله قائدنا هو اللي ضيعنا.
3: أيه. برد غريب يعني في ال
2: إيه مزدلفة كان يجي فيها برد، سبحان الله.
3: سبحان
2: عجيب.
3: الله.
2: إيه. يعني الكلام هذا مثل تقريبا عام 1400.
3: إيه نعم.
2: و 27.
3: اي بس طبعا يكون العشاء له طعم بعد المسيره الطويله هذه سبحان الله هنا وايضا النومه تكون لذيذه جدا.
2: الله تخمد. إيه
3: والله الواحد على طول مباشره. فبالفعل يعني اجتماع الكلمه جميله. وفي موقف لعلنا نرويه ان شاء الله بعد ضيف الحلقه إن شاء الله. قصه جميله تابعوها ان شاء الله.
0: اللهم بك اصبحنا
1: بك اصبحنا بك
4: اصبحنا. تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا
5: بك أصبحنا.
1: ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وموضوعنا في هذه الحلقة الحج واجتماع الكلمة. ونسعد كثيرا بأن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور علي.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: دكتور علي، بداية، لماذا يحرص الإسلام على اجتماع الكلمة؟ دكتور علي، طيب لعلنا إن شاء الله أن نعاود الاتصال بالدكتور علي الزهراني ضيفنا في هذه الحلقة، والحديث إن شاء الله سيتواصل حول الحج واجتماع الكلمة وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الفريضة العظيمة ومن مقاصدها الجميلة. حياكم الله دكتور علي.
6: حياك الله يحفظك، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبادي هذه باد فإنني أشكر الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا البرنامج المتميز.
3: اللهم
6: وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق إنه سميع مجيب. ثم الشكر لكم أخي عمر والعاملين معكم في هذه الإذاعة المباركة. يعني ما شاء الله نزيدها نجاحا وتوفيقا وتميزا، وهي إذاعة جامعة كما يقال تشرك على العالم. إن شاء الله لكم التوفيق.
3: اللهم من الله يحييك يا دكتور،
6: لكم والمسلمين هذه العشرة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: نعم دكتور علي، تكرما لو تكلمنا مباشرة من الهاتف جزاك الله خيرا بدون الوسائط الأخرى السمعية مثل سماعة الأذن أو مكبر الصوت الله يجزاك خير. دكتور علي، طيب لعلنا إن شاء الله أن نتواصل مع الدكتور علي من جديد للحديث. حياك الله دكتور علي.
6: الله يحفظكم.
3: إيه ما شاء الله تبارك الله، جعله إن شاء الله صوت يصدح بالحق دوما. دكتور، بداية، لماذا يحرص الإسلام على اجتماع الكلمة؟
6: الحقيقة من جمال يعني هذا الدين المبارك، هذا الدين الإسلامي، أنه الحقيقة يحث ويحرص على اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم. الحقيقة لأن هذه الاجتماع وهذه الوحدة تدرى عنهم الحقيقة الكثير من الفتن والمفاسد، وتحق لهم العديد من المصالح، ويتضح ذلك الحقيقة من خلال مقاصد الدين الإسلامي المتمثلة في حفظ الدين وتحقيق الأمن والاستقرار والمكان المسلمين في كل زمان وكل مكان. وما أجمل ما قال الحقيقة الشيخ السعدي رحمه الله، عندما قال: من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية هو الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وإئتلافهم، والحث على هذا بكل طريق يوصل إلى ذلك من الأعمال والأقوال. وهذا الحقيقة ما يجعل هذا الدين المبارك هو يحث على اجتماع هذه الكلمة، والمتأمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى يجد الحقيقة التوجيه والإرشاد إلى اجتماع الأمة والكلمة، لأن الله عز وجل يعني جعل في ذلك الخير، كل الخير لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. وهذه إشارة الحقيقة إلى حرص هذا الدين المبارك على اجتماع الأمة واجتماع كلمتهم، لأن ذلك الحقيقة هو مصدر قوة وانتصار وتميز وإعادة للريادة والسيادة لهذه الأمة. وأن مما يعزز حقيقة اجتماع كلمة المسلمين اليوم هو لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمرهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما جاء به الأنبياء. الإمام البغوي رحمه الله قال بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. ومن هنا جاء حرص هذا الدين على اجتماع الكلمة. ولا شك أن اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم واتحاد صفوفهم في خير كبير لهذه الأمة. ولعل من وسائل اجتماع يعني الكلمة التي حرص عليها الإسلام هو الاحتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما، تصحيح العقيدة والبعد عن المعاصي والبدع والبعد عن التفرق الذي يحول دون اجتماع الكلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يخذله ولا يكذبه. وفي الحديث الدين النصيحة، هذه كلها الحقيقة إشارات ودلالات على حرص الإسلام على اجتماع كلمة المسلمين ووحدتهم.
7: نعم. أيضا دكتور لو تكلمنا أحسن الله إليكم حول مشاهد الحج وشعائره، كيف تدلنا على وحدة المسلمين؟
6: أيوة، كما ذكرنا يعني اجتماع الكلمة ووحدة صف المسلمين وتأليف القلوب، والحقيقة يعني اجتماعهم لهذا المقصد الشرعي العظيم الذي جاءت به النصوص وجاءت به حثت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في وصايا علماء المسلمين لأهميته، يشعر الحقيقة أن الحج هو شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى وركن من أركان الإسلام، ونحن الحقيقة على مشارف هذا الاجتماع الكبير، هذا المؤتمر الإسلامي الكبير. سأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المسلمين ويسر لهم حجهم ويوفق ويحفظ هذه البلاد وقادتها لتقديم هذه الرعاية الكبيرة لهؤلاء المسلمين الذين يجتمعون في هذه البقاع المقدسة في المملكة العربية السعودية. وهذا السؤال أخي عمر الحقيقة يجعل الفرد المسلم يقف متأملا لمشاهد الحج، يشعر الحقيقة أن هذه الشعائر التي تؤدي وهذه الحشود التي تتحرك وتنتقل بين المشاعر المقدسة في المدينة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، بل يرى أمة كاملة تتجسد أمامه مشهدا وصورة واحدة. وهذا يعني أننا أمام أمة مباركة اختلفت ألوانها وألسنتها وأوطانها، لكنها اجتمعت على عقيدة واحدة وقبلة واحدة. وفي الحج يكون النداء هو شعار واحد، قوله يعني قولهم جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك فإن الحج ليس عبادة فردية فحسب، بل هو ملتقى كبير لصناعة قيم الوحدة والألفة والمحبة وتعميق الانتماء للأمة الإسلامية، لأن أكثر الحقيقة ما يهدد هذه الأمة هو التنازع والصراع الفكري وضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. ولذلك جاء المنهج الإسلامي يؤكد على هذه الوحدة. وفي الحج الحقيقة نلاحظ هذا يعني التآلف، ونحتاج ونلحظ أيضا هذا الاعتصام بالقيم والمبادئ والأخلاق، يعني قيم الحج ومبادئ الإسلام. وهذا مما يدل على أهمية الحج في مثل هذا المجال، ومن هنا شريعة الحقيقة يعني هذه العبادات التي تعد بروح جماعية، ومنها اجتماع المسلمين الحقيقة في أعظم بقعة على وجه الأرض. ومن الجوانب المهمة في مشاهد الحج أخي عمر أن الحج يعني يتربى الإنسان فيه عمليا على ضبط النفس واحترام الآخرين والتعايش معهم، فهو يعيش وسط ملايين البشر يختلفون في اللغة والعادات والثقافة، ومنه وتلحظ أن هذا مشهد عظيم الحقيقة يعيشه الحجاج في هذه البقاع الطاهرة، ويؤدي الحقيقة أو يعكس هذه الوحدة العظيمة للمسلمين. ولذلك يعد الحج الحقيقة أعظم الوسائل لتحفظ وحدة الأمة وتعزز مشاعر الأخوة المسلمة وترسخ في المسلمين يعني هذه المبادئ وهذه القيم التي تعكس الهوية الجامعة كما يقال، لا سيما في هذا الزمن تكاثر فيه الانقسامات والصراعات الفكرية والثقافية والسياسية. ثم يأتي الحقيقة هذه الشعيرة المباركة ونشاهد هذه المشاهد وهذا التجمع وهذا التحرك الذي يربي في المسلم ويذكره بأن الانتماء الحقيقي هو والأكبر هو لهذا الدين، وأنه الاجتماع بالمسلمين هو أحد الوسائل المهمة التي تجمعهم وتمنع تفرقهم. وبهذا يشعر الحقيقة الحاج ومن يشاهد ومن يقوم بخدمته ومن يراه والعالم أجمع ويرى هذا الإعداد الكبير من الحجاج يعني حوله بأنه الحقيقة ليس معزولا بل هو جزء من أمة عظيمة وكبيرة تمتد عبر القرون والقارات، وكما قال الله تبارك وتعالى وإن أمتكم أمة واحدة. ولذلك الحقيقة يعني هذه المشاهد في فريضة الحج يعني وهذا المؤتمر الإسلامي الكبير يجسد الحقيقة معاني كثيرة في هذا الجانب، من حيث التضامن من حيث التعاون، يتجرد الملايين من فوارقهم يتوجهون لرب واحد عز وجل في زمان ومكان واحد، وهذه الحقيقة أعظم وسيلة لجمع الكلمة ونبذ الفرقة وتوحيد صفوف الأمة الإسلامية في هذه الشعيرة المباركة. لأن الحج الحقيقة ليس فقط عبادة شعائرية بل هو مشروع حضاري عظيم يعيد تشكيلها وعي الأمة من خلال هذه المفاهيم التي أشرنا إلى جزء منها، وهو الانتماء والتجرد والبقاء والمساواة والاجتماع على منهج واحد. والمتأمل هي في مقاصد الشريعة الإسلامية يدرك أن اجتماع الكلمة أمر مهم من مقاصد الإسلام، والحج الحقيقة يعكس هذا البعد، فهو مظهر من مظاهر وحدة الصف وجمع الكلمة في هذه الشعائر والمساواة وتذويب الفوارق بين يعني الحجاج والمسلمين في هذه الشعائر المباركة، لأن في وحدة للزمان والمكان والغاية، اجتماعهم في وقت محدد أماكن مقدسة في الوقوف بعرفة، وهذا الحقيقة يعزز شعور الانتماء لأمة الإسلام ويؤكد قوة وحدة الأمة والمصير، بل ويعزز التعاون والتشاور بين المسلمين. فهذه الحجة حقيقة من مشاهده أنه فرصة سانحة للتعاون والتشاور بين المسلمين في شؤون الحقيقة وحياتهم وفي مستقبلهم، بل ويتبادلون المنافع المختلفة، وهذا بدوره الحقيقة يعزز الروابط الأخوية والاجتماعية. ماذا نقول أخي عمر عن مشاهد الحج والشعائر؟ حقيقة مهما تكلمنا فإن هذا المؤتمر وهذا الملتقى الكبير يجسد كل هذه المعاني والقيم التي تدل على وحدة المسلمين وتعاونهم وتآلفهم.
2: جميل، الله يعطيكم العافية فضيلة الأستاذ الدكتور علي. لكن يعني هناك حقيقة مع المحور وضروري أن نتطرق إليه، وهو يعني جهود المملكة لجمع كلمة المسلمين خاصة في مثل هذه المناسبات العظيمة.
6: الله يحفظكم. الحقيقة المملكة العربية السعودية وقادتها ومجتمعها الحقيقة يبذلون جهودا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وجمع الكلمة. فهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها قد جعلت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفا ومسؤولية عظيمة، وسخرت إمكاناتها البشرية والتقنية والتنظيمية لخدمة الحقيقة ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار. ومن الأمثلة الحقيقة على يعني ذلك وعلى سبيل الذكر وليس الحصر يعني ما نشهده الحقيقة من توسعات كبرى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومشروعات المشاعر المقدسة، هذه واحدة من الجهود المهمة التي يعيشها المسلمون في هذه الشعيرة المباركة. الحق الخدمات من حيث النقل، القطار في المشاعر مثلا وقطار الحرمين والخدمات الصحية والأمنية ومتطلبات إدارة الحشود يعني تقنيا وماديا وبشريا، هذه واحدة من الجهود الكبيرة التي نلحظ أنها تجمع ذلك. يعني طباعة المصحف الكريم وتوزيع المسلمين في أقطار المعمورة، إنشاء القنوات الإعلامية والجامعات التي تقوم بتقديم الخير والمعرفة والتعليم للمسلمين الحقيقة، وهذه بمفهومها أو بمجموعها توحد الحقيقة كلمة المسلمين، والمملكة الحقيقة لها دور محوري في جمع كلمة المسلمين من خلال عدة مبادرات وأعمال جليلة متعددة، وذكرنا منها يعني إنشاء المساجد اليوم في ودور العلم وتزويدها بملايين النسخ من المصحف الشريف والمراجع والكتب التي تبصر المسلمين الحقيقة بأمور دينهم وتقوي وتعزز جمع كلمتهم وتعاونهم. بالبادرات المملكة أيضا العربية السعودية بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إقامة المؤتمرات والندوات وتنظيمها لمناقشة قضايا المسلمين ونشر الخير بينهم، إقامة المعاهد المتخصصة لتعليم أبناء المسلمين أمور دينهم ودنياهم، نشر الحقيقة منهج الوسطية والاعتدال وعقيدة السنة والجماعة من خلال المؤتمرات الإسلامية ورابط العالم الإسلامي.
7: جميل.
6: وخدمة العلماء والدعاة في أنحاء العالم، وإدارة الحشود في الحج الحقيقة بروح جميل. إنسانية وحضارية، أصبحت تجربة الحج اليوم الحقيقة نموذجا عالميا في أنحاء العالم، يعني يؤكد هذا المعنى.
7: جميل.
6: والتقنية الحديثة اللي خدت المسلمين من خلال التطبيقات الذكية وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والأخوة بين المسلمين والحجاج والزوار والمعتمرين من يأتي إلى هذه البلاد دون تمييز أو فوارق.
7: صحيح.
6: في كل الحقيقة يعني واحدة من الجهود الكبيرة والجهود الإعلامية، ولعل يعني ما يبث في هذه الإذاعة المباركة وينشر عن القيم والمبادئ وقضايا الإسلام والدعوة الإسلامية ونشر القيم الوسطية والأخلاق الإسلامية.
7: الله يبارك في الجهود.
6: جامعات تستقبل الآلاف من المسلمين لطلب العلم
7: ماشي.
6: والمعرفة
7: ماشي.
6: والتفقه في الدين، هذه الحقيقة على سبيل الذكر وليس الحصر. لا نستطيع الحقيقة أن نحصر ما تقوم بالمملكة العربية السعودية
7: صحيح.
6: من جهود في مجالات عدة ومختلفة،
7: هي
6: تنصر قضايا المسلمين وتدافع عنهم وتساهم في حلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها توفيقا وخيرا ورفعة وسؤددا، وأن يوفق قادتها لكل خير لتحقيق مثل هذه الجهود لتوحيد كلمة وصف أبناء العالم الإسلامي والمسلمين في كل مكان.
7: اللهم شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله عنا خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
8: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة لقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. حديثنا اليوم في هذه التغطية عن مشروع اسم المشروع أجران، وهذا المشروع تابع للجمعية الرائدة، جمعية خيركم. المشروع الذي يدعم تعليم القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية، ويمنح المتبرع أجرين، أجر تعليم كتاب الله وأجر إعانته على لمن يتعتع في قراءته. الآن نسعد بكم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للجمعية. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سبيت، حيا الله الشيخ عبد الرزاق، وحيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
2: الله يحييكم الشيخ.
3: يا مرحبا وسهلا، الله يحييك. أنا قلت في البداية أن اسم المشروع مشروع أجران، وش فكرة هذا المشروع أستاذ عبد الله، وش أبرز أهدافه؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نعيش هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، وهي موسم عظيم تتضاعف فيه الأجور، يحرص المسلم فيه على الأعمال التي يبقى أثرها ويمتد نفعها. من أعظم تلك الأعمال قراءة القرآن وتعليمه. من هنا أيها الأحبة مستمعي هذه الإذاعة المباركة، يأتي مشروع أجران في جمعية خيركم، وهو مشروع يحمل معنى عظيم في من معاني البذل المبارك، لأنه يجمع بين أجر تعليم القرآن كما أشرت، وأجر تعليمه لغير الناطقين باللغة العربية. كما نعلم جميعا فإن المملكة العربية السعودية بلد مبارك يجمع جنسيات متعددة، لذلك برزت الحاجة إلى تعليم القرآن للجاليات بلغات بأساليب تساعدهم على التعلم الصحيح، وأيضا الارتباط بكتاب الله تعالى. قد سعت جمعية خيركم منذ سنوات طويلة إلى إنشاء المجمعات القرآنية في الأحياء التي تتواجد فيها جاليات غير ناطقين باللغة العربية. هذه المجمعات متخصصة مهتمة بتعليم القرآن لتلك الفئات، أو ما نسميه اليوم بالجمعية بالتعليم الموازي، هو تعليم القرآن لغير الناطقين باللغة العربية، من طلاب قادمين من كل قارات العالم، من ثقافات متعددة، يجتمعون تحت سقف واحد يتعلمون القرآن بلغة القرآن، اللغة العربية. لله الفضل والمنة، نرى في طلاب خيركم نماذج مؤثرة جدا، طلاب بدأوا من الصفر لا يعرفون حتى أن ينطقون الحروف العربية، ثم بعد فترة يقرؤون القرآن بإتقان، يحفظون السور، بعضهم أصبح ينافس أيضا في المسابقات القرآنية الكبرى. قد تستغرب أيها المستمع الكريم عندما نقول أن مجتمع التعليم للناطقين بغير عربية تميزت في خيركم بتخريج أعداد كبيرة من الحفاظ من الحافظات خلال مسيرة خيركم في العوام السابقة، ينافسون يحصدون المراكز الأولى تلاوة حفظا، فضلا عن تميز العديد منهم سبحان الله بأصوات ندية شجية. الطالب الذي كان بالأمس يعجز عن قراءة آية واحدة بلغة القرآن اللغة العربية أصبح يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن كاملا خلال مدة زمنية قياسية، مما يزيد هذا المشروع أثرا وبركة. أن تعليم القرآن من الأعمال الممتدة المتعدية، كل حرف يتعلمه هذا الطالب أو علم به غيره، كل آية يقرأها، كل عبادة يعمل بها بعد تعلمه يصل بإذن الله شيئا من أجرها لمن كان سببا في تعليمه في دعمه. لهذا جاء اسم المشروع أجران، لأن الأجر فيه مضاعف، أجر تعليم القرآن وأجر تعليم غير الناطقين باللغة العربية على تعلم كتاب الله وتلاوته. المشروع ولله الحمد في خيركم يخدم تقريبا أكثر من 120 حلقة قرآنية، يستفيد منها أكثر من 1500 طالب من جنسيات متعددة، ليعود كثير منهم إلى بلدانهم سفراء للقرآن الكريم. هنيئا لكل من ساهم في تأسيس وتعليم طالب لا يحسن قراءة، فكيف به إذا أصبح سفيرا أو أصبح معلما لهذا القرآن. مبلغ المشروع 120 ريال، عبارة عن كفالة طالب واحد لمدة شهر، و 1440 تكفل طالبا لمدة عام، و 1800 كفالة حلقة في من هذه الحلقات، 1500 لمدة شهر، ومن زاد زاد الله عليه، والله يضاعف لمن يشاء.
3: الله أكبر، جميل. وش أثر المشروع أستاذ عبد الله ويعني في تعليم القرآن لغير الناطقين، وش أيضا أبرز ثماره؟
4: أثر هذا المشروع أستاذ بيت عظيم جدا، لأن الطالب لا يتوقف عند التعلم فقط، بل ينقل ما تعلمه لأسرته لمن حوله. هذا هنا يمتد أثر القرآن من شخص إلى مجتمع كامل في بلد آخر. من أجمل المشاهد التي نراها أن بعض الطلاب يدخل الحلقة وهو لا يعرف حتى أن يقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد فترة يقرأها قراءة صحيحة يشعر بسعادة لا توصف. هذا هو الأثر الحقيقي لهذا المشروع، أن يصل القرآن إلى القلوب، أن يكون للمتبرع أيضا نصيب من كل آية، من كل حرف، من كل صلاة تصلى في الفاتحة أم الكتاب في هذه المواسم المباركة نحن فيها، في هذا العشر من ذي الحجة. يبحث الإنسان عن العمل الذي يبقى أثره بعد مشروع أجران من هذه المشاريع التي تحمل رسالة تعليم القرآن الكريم إلى العالم، تفتح أبواب الهداية والتعلم لآلاف المستفيدين من مختلف الجنسيات.
3: جميل. اللي يبغى يشارك معكم في دعم هذا المشروع، وأنا أقول يعني قبل ما تذكر هذه الوسائل يعني للمشاركة، أن الحقيقة يعني أنت لما تشوف يشوف الشخص المعاناة لغير الناطقين بالعربية حينما يتعلم، هو يتعلم والمعاناة كذلك للمعلم، ويجد أن هذه المعاناة لها أجر عظيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، ويتعتع فيه فله أجران، أجر التعلم وأجر المشقة. ففيها تعليم القرآن لغير الناطقين بالعربية ليس كتعلمه للناطقين بالعربية، يعني في نوع من المشقة، وهذه المشقة يعظم بها الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل المسجد وكان في مجموعة يقرأوا القرآن، منهم الصحابة ومنهم العرب ومنهم حتى غير العرب، فكان بعضهم قرايتهم شوي يعني مهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فكل على خير، النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله كل على خير، المتعلم والمعلم والمشارك لهم في الدعم، من يعطي ويدعم فالدال يعني على الخير كفاعله. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كذلك أنه بالسهم الواحد يدخلوا ثلاثة الجنة، من صنع السهم ومن ناوله ومن رمى به. فإن شاء الله أنت ما تدري يعني، ومن قرأ أو من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تريد. فتعلم هذا بمشقة يكون الأجر للمعلم، والأجر كذلك للمتعلم، والأجر كذلك للداعم وهو جالس في بيته. الله لك الحمد.
4: صدقت مصداقا لكلامك أستاذ بيت، في أحد الحفلات السنوية أحد الثلاثة الأوائل كان من الطلاب الأشبال أمريكي من أصول باكستانية، والله ما يعرف يتكلم ولا كلمة بالعربي، ولكن إذا قرأ القرآن ما تبغى يشكت، من أجمل ما سمعت. سبحان الله،
3: ما شاء الله. وش الوسيلة التواصل أو الدعم؟
4: كل من يرغب في مساهمة في هذا المشروع، مشروع عجران أو غيرها من المشاريع خيركم الرائدة من الإخوة والأخوات، يمكنهم أن يتواصلوا معنا يعني عبر موقع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم خيركم، أو التبرع عبر متجر خيركم لجمع التبرعات qjstore.org.sa، أو التواصل معنا عبر الرقم الموحد 92-00-166-70. هذا الرقم أيضا فيه واتساب لخدمتكم واستفساراتكم وأسئلتكم في كل وقت. ما ذكرته من معلومات كلها مثبتة في جميع منصات التواصل باسم خيركم. في الختام نقول مشروع عجران هي فرصة عظيمة لنشر القرآن لتعليم كتاب الله لمن لا يتحدثون العربية، فمن أحب أن يكون له أجران خصوصا في مثل هذه الأيام المباركة، فالفرصة عظيمة بإذن الله عز وجل، والأثر باق إلى يوم القيامة. اللهم يا واسع الفضل، اجعل كل من تبرع وساند وأعان وسعى فيها في دعم هذا المشروع أو غيرها أن يكتب له نصيبا من كل كلمة يقرأها هؤلاء الطلاب ومن يتعلم على أيديهم في بلدانهم وفي أي مكان على هذه الأرض المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم إذاعة القرآن، شكرا لكم بك أصبحنا، شكرا لزملائنا، شكرا للشيخ شبيت، شكرا للشيخ عبد الرزاق،
3: الله يسلمك،
4: شكرا لحبة المستمعين والمستمعات،
3: وشكرا أيضا لك الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بالجمعية، هذه الجمعية الرائدة في مجالها التي تأتي بكل تميز ما شاء الله، وكل مشروع نوعي مثل هذا المشروع الطيب مشروع أجرا. شكرا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: تحت شعار نلهم العالم تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
1: 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيس الأمريكي يقول إن ولي العهد وقادة قطر والإمارات طلبوا منه تأجيل الهجوم العسكري على إيران الذي كان مقررا اليوم.
3: نائب أمير مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها لموسم الحج.
2: تكليف إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي بإلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام.
3: الصحة تقدم أكثر من 121 ألف خدمة لضيوف الرحمن.
2: الهيئة السعودية للمياه تعلن اكتمال جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن في الحج.
3: بالتعاون مع منظومة الطاقة كيدانا تكمل تطوير البنية التحتية الكهربائية في المشاعر المقدسة.
2: حظر دخول واستخدام اسطوانات الغاز المسال في المشاعر المقدسة.
3: وزارة الإعلام تنظم يوم غد في مكة المكرمة مبادرة ملتقى إعلام الحج.
2: الشؤون الإسلامية تنفذ بناء وتشييد مساجد وجوامع بتكلفة قاربت 9 مليارات ريال.
3: تدشين حملة لحظة جود عبر منصة جود الإسكان بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة.
2: بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق تسهيلات ائتمانية بقيمة 13 مليار و230 مليون ريال.
3: أخيرا، الرياض تحتضن يوم غد ملتقى المسؤولية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
2: موجز انتهى. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ولازلنا نتواصل وإياكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786، أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن، ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد حول الحج واجتماع الكلمة. نتحدث في هذا الصباح الجميل، وكنا قد بدأنا قصة في الحج تبرز أهمية التعاون والمحبة بين المسلمين. يعني يذكر لي أحد الأحبة عن عمه وهو كبير في السن، في سنوات ماضية ربما كان يعني ولله الحمد والمنه قبل الترتيبات التي نراها الآن والتجهيزات والمشاريع التي سهلت رحلة الحج كثيرا وجعلت الناس يؤدون هذا النسك بكل يسر وطمأنينة وأمن وأمان. يقول كان هناك زحام شديد جدا في الحرم، وكان هناك فتاة أظنها من الشام، يقول سبحان الله مع التدافع ومع الزحام سقطت وكادت أن تدهسها الأقدام. فيقول أن عمه هذا كبير السن قام مباشرة بالانحناء وأيضا انتشالها من الأرض، لأنها كانت قاب قوسين أدنى من أن تطأها الأقدام مع الزحام. فيعني هو طبعا غامر لأنه تعرف الواحد إذا أنحنى ممكن اللي ما خلفه أيضا يكون يسقط تحت ثم أيضا تدهزه الأقدام. فالحمد لله غامر ويعني الله عز وجل أمده بالقوة وحتى سحب هذه الفتاة، ثم الحمد لله نجت بفضل من الله عز وجل ثم جهود هذا العم جزاه الله خيرا من أن تهلك تحت هذه الأقدام. فانظر يعني فتاة لا يعرفها إطلاقا وليست قريبة له ولا بنت له، ومع ذلك غامر من أجل أن ينقذها. فهذا يبين لك أبو إبراهيم والمستمع الكريم أيضا أن الحج في اجتماع للكلمة وفي

0: سواء كانت امرأة بغي أو الرجل، هي روايتين، مرة في الرجل وامرأة بغي، كتب الله لهم الجنة. ايش فيك؟
1: لا تأمل بحديثك، تفضل.
0: عشان دخل توجس
1: بينا. ثم بعد ذلك
0: فأنا أقول يعني اللي ينقذ نفس مثل هذه كادت أن تهلك، فلا شك إن شاء الله ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. ربما يكون هذا العمل سواء هو ولا غير، يعني أي شخص يساهم في إنقاذ إنسان، حتى سواء كان هو هذه وظيفته، يعني مثل اللي يشتغلون في الدفاع المدني ولا في الإسعاف ولا في الطب ولا كذا، ولا إنسان كذا تطوع مثلا لإنقاذ إنسان، فلا شك إنه إن شاء الله على أجر عظيم، ممكن قد يكون هذا العمل هو سبب نجاته ودخوله الجنة.
1: وأيضا أنا أقول أبو إبراهيم، يعني اللي بيذهب للحج جميل يكون معها يعني ريالات وأموال، إنه مثلا يشتري ماء بارد، يشتري مثلا وجبات جافة، يوزعها على ضيوف الرحمن. وإحنا نتكلم هنا عن الحج واجتماع الكلمة والتآلف والمحبة بينهم، فهذا إن شاء الله جميل ويثوب ذلك له ولوالديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للشيخ الفاضل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وما أجمل حقيقة أن يصدح الإنسان في هذه التلاوات المباركة أنا الليل وأطراف النهار. كان هذا الترتيل مستمعينا الكرام للقارئ الشيخ أحمد الجحاف جزاه الله خيرا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن اجتماع الكلمة في الحج، ولا شك أن اجتماع الكلمة هو من مقاصد الشرع، وربنا سبحانه وتعالى يقول وإن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم

0: فعبدون. هذه مشاركة من أحد الإخوة يقول في مشاركته: السلام عليكم، الله يجزاكم خير وأنت كذلك، أخوكم عبد العزيز بن عبد الله دويح، الله يوفق خادم الحرمين لما يحب ويرضاه، اللهم آمين، ويجعل هذا البلد دائم أمن وأمان واطمئنان، ويبارك في أهل الخير اللهم آمين. يقول: نختلف بأعراقنا وأجناسنا وألواننا، لكن يجمعنا ديننا. جزاك الله خيرا يا حبيبنا الغالي.
1: نعم، الآية الكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
0: جزاك
1: الله يجزاك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله، حياكم الله مستمعينا الكرام، حيث تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لموسم الحج عبر خطط دعوية وتوعوية وخدمية نوعية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا الموسم المبارك. نسعد أن يكون معنا مستمعينا الكرام عبر الهاتف فضيلة الدكتور سالم بن حاج الخامري، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور سالم، بارك الله في جهودكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله، وشكر الله لكم هذه الاستضافة.
1: نعم، بداية دكتور سالم أحسن الله عليكم، لو تحدثنا عن أبرز استعدادات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام.
5: نعم، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حقيقة ما نشهده اليوم من عمل في المشاعر المقدسة أو في مساجد مكة المكرمة أو ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، هو حقيقة جهد عظيم تسخر هذه الدولة المباركة بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم. نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة وبمتابعة وتوجيهات مباشرة من معالي الوزير، نترجم هذا الرعاية الكريمة إلى واقع ميداني ملموس عبر منظومة من الخدمات المتكاملة من التجهيزات ومن المشروعات التوعوية والنوعية التي تقدم لضيوف الرحمن، وهذه الخدمات كلها تواكب تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى. وزارة الشؤون الإسلامية كما ذكرت لكم تعمل على الجاهزية الكاملة منذ وقت مبكر لاستقبال ضيوف الرحمن، وفق خطة تشغيلية متكاملة شملت رفع الجاهزية المساجد والجوامع ومساجد المواقيت، وكذلك المنافذ البرية والجوية والبحرية، تكثيف الأعمال الميدانية والخدمات التشغيلية على مدار الساعة، كما جرى دعم البرامج التوعوية والإرشادية بعدد من اللغات العالمية، وتخصيص أيضا فرق دعوية ومترجمين لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تفعيل خدمات إجابة السائل للإجابة على الاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن هاتفيا وإلكترونيا بما يواكب كثافة الموسم. أيضا تعمل الوزارة هذا الموسم على عبر منظومة متكاملة من الأعمال التوعوية للإجابة عن استفسارات الحجاج مع تقديم أبرز الخدمات في ذلك.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في جهودكم. لو تكلمنا أيضا عن إسهام الجهود التوعوية والدعوية في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447.
5: بتوجيهة معالي الوزير تم تكليف عدد كبير من الدعاة، يصل عدد الدعاة إلى 1822 داعية يشارك هذا العام في برامج الوزارة التوعوية والإرشادية. كذلك تم تكليف 220 من المترجمين للعمل أيضا جنبا إلى جنب مع أصحاب الفضيلة الدعاة. تم الحمد لله في جانب المطبوعات رصد أكثر من 1,400,000 مادة توعوية ب27 لغة عالمية، سيتم إن شاء الله تعالى توزيعها على الضيوف الرحمن من حين وصولهم إلى المطارات والمداخل البرية والجوية والبحرية في ميناء جدة الإسلامي وفي مطار الملك عبد العزيز وفي مطار الطائف كذلك. يتم الحمد لله توزيع هذه الكتيبات وكل ما يحتاجه الضيوف الرحمن. في الجانب أيضا التقني الحمد لله تم تفعيل المكتبة الإلكترونية بعدد كبير من المواد التوعوية والإرشادية كما ذكرت لكم بعدد من اللغات تصل إلى 27 لغة عالمية، تم ترجمة هذه الكتب، ويستطيع الحاج من ضيوف الرحمن أن يحمل هذه الكتب عبر المكتبة الإلكترونية. أيضا الحمد لله عز وجل تم تفعيل عدد من التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق رشد وغيرها التي تشرح للحاج مناسك الحج وترافقه في رحلته بشرح جميع الأعمال في يوم التروية وفي يوم عرفة وكذلك في ليلة مزدلفة وفي أيام التشريق. كل هذه الأعمال وهذه الخدمات التي تقدم خدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى ذلك تفعيل الهاتف المجاني الذي يستقبل إجابة الأسئلة واستفسارات ضيوف الرحمن على مدار الساعة، ويوجد أيضا في هذا الكبائن الاتصال عدد من الدعاة والمترجمين للإجابة على الاستفسارات. هذا الهاتف المجاني أيضا يعمل على الرد الآلي بحسب اختيار المتصل أو يختار أحد الدعاة ويقوم بالإجابة على استفساراته وشرح المناسك له في كل ما يحتاج إليه.
1: ما شاء الله، الله يبارك في جهودكم شيخنا ودكتور سالم، الله يعطيكم العافية. أيضا دكتور، لو تكلمنا هنا عن أبرز كذلك الخدمات والمبادرات التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة في المساجد وكذلك في المواقيت والمنافذ.
5: كان لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا العام عدد من المبادرات، سواء فيما يتعلق بمساجد المشاعر أو يتعلق باستقبال ضيوف الرحمن أو المبادرات التوعوية والإرشادية. من أهم المبادرات التي تتعلق بالمساجد والجوامع، كما ذكرت لكم من الوزارة هيئت جميع المساجد المشاعر المقدسة بكل ما تحتاج إليه من صيانة شاملة و تتعلق بأعمال التشغيل أو تتعلق بأعمال أنظمة التكييف والصوتيات والإنارة وغيرها من وسائل السلامة. في هذا العام دشن معي الوزير عدد من المبادرات تتعلق بالسقيا لضيوف الرحمن في مسجد الحجاج البر وفي مسجد أيضا الخيف. هذه الحمد لله في الساعة الواحدة يستفيد من هذه السقيا 123,000 حاج. كذلك بحمد الله عز وجل تم تهيئة مساجد المشاعر بتخفيض الحمل الحراري على ضيوف الرحمن في انتهاء من مشاريع المظلات حول المسجد نمرة والتبريد المنطقة المحيطة بالمسجد من خلال المراوح الرذاذ والتبريد، تصل انخفاض درجة الحرارة في حول المساجد التي تم إقامة المشاريع فيها مسجد الخيف ومسجد نمرة إلى 9 درجات حرارة تنخفض بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من المبادرات الحمد لله التي نفذها فرع الوزارة عدد من المبادرات، منها مبادرات استقبال الحجاج في محطة قطار الحرمين وفي مطار الملك عبد العزيز وكذلك في مطار الطائف وفي المواقيت. كانت هذه المبادرات عبارة عن استقبال حافل بضيوف الرحمن وتوزيع الهدايا لهم، وأيضا تزويدهم بما يحتاجون إليه من المطبوعات الإرشادية التي تعينهم على أداء هذا النسك بكل يسر وسهولة. الحمد لله عز وجل السنة هذه جاهزية كاملة لمساجد العاصمة المقدسة 2300 جامع ومسجد، منها 1650 جامع ومسجد في داخل حدود الحرم. كل هذه الجوامع وخاصة التي تقع أو بمقربة من مقار ضيوف الرحمن تم تهيئتها تهيئة كاملة، تم تكليف عدد أكثر من 20 فرقة فنية ميدانية لمعالجة ما يحتاج إليه المساجد من أمور الصيانة الطارئة وغيرها. تم تنفيذ الحمد لله أكثر من 20,000 جولة رقابية ميدانية من خلال عدد من المراقبين والمراقبات. العمل الحمد لله عز وجل على أكمل وجه، والجاهزية تعتبر جاهزية كاملة من فضل الله عز وجل.
1: نختم دكتور أحسن الله عليكم حول الرسائل والإرشادات التي تحرصون على إيصالها للحجاج خلال موسم الحج القادم إن شاء الله.
5: هناك عدد من الرسائل التي تبثها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي بحمد الله عز وجل توصل رسالة الوزارة لضيوف الرحمن، وهناك جانبين من الرسائل. الجانب الأول فيما يتعلق بالرسائل الإرشادية التي تتضمن عدد من التوجيهات سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجهات المعنية بالتأكيد على الحج، عدم الحج إلا بتصريح، أو فيما يتعلق بالرسائل التي تشترك الوزارة فيها مع الجهات الأخرى من حيث التفويج ومن حيث يعني عدد من التعليمات التي تصل إلى الوزارة، ويتم بث هذه الرسائل عن طريق الرسائل النصية. السنة هذه أكثر من 120 مليون رسالة سيتم بثها إن شاء الله تعالى خلال الموسم، نعم، وكذلك عبر الشاشات التي يعني تتواجد في مساجد المشاعر المقدسة، مسجد نمرة ومسجد الخيف ومسجد المشعر الحرام ومسجد حجاج البر، أو في مساجد العاصمة المقدسة، ويتم الحمد لله بثها عبر لغات متعددة يستفيد منها الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيك أيضا عن الرسائل التوجيهية والتوعوية التي تتضمن شرح المناسك، تتضمن بعض التوجيهات، تتضمن بعض الأعمال التي تتعلق بيوم التروية أو تتعلق بيوم عرفة أو تتعلق بليلة مزدلفة أو تتعلق أيضا بيوم النحر أو أيام التشريق. كل هذه الأحكام وهذه المسائل يتم الحمد لله بثها من خلال رسائل نصية أو بثها من خلال الشاشات التي الحمد لله تتواجد في المساجد المشاعر المقدسة. في هذا العام أيضا الحمد لله عز وجل تم تفعيل خدمة الواي فاي المجاني في جميع مساجد المشاعر المقدسة، يستطيع الحاج من خلاله الدخول إلى هذه الخدمة مجانا وتحميل ما يحتاج إليه من مواد أو كتب أو مواد صوتية أو الاستماع إلى بعض الفتاوى التي يحتاج إليها. الأعمال الحمد لله جدا كثيرة والبرامج متنوعة والخدمات والتسهيلات إن شاء الله تعالى التي تخدم ضيوف الرحمن وتحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة على رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.
1: نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سالم بن حاج الخامري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
5: وفيكم بارك الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
6: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: نعم، شكر الله للقارئ نعمة حسان، جزاه الله خيرا على هذا الترتيل المبارك.
3: إذن مستمعينا الكرام، نحن تقريبا في الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة التي نتحدثنا فيها وتحدثنا فيها مع مستمعينا الكرام، مع ضيوفنا الكرام جزاهم الله خير، عن الحج واجتماع الكلمة. وينبغي دائما يعني أن نحرص على اجتماع كلمة المسلمين دائما، يكون هذا هاجسا لنا، وأن نسعى بكل الطرق والوسائل التي تؤلف بين القلوب وتجمع الكلمة وتوحد الصفوف، ويعني تجعل المسلمين دائما في ألفة وفي محبة وفي خير، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأمر الذي تريده الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر المهاجرون آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى أصبحوا كأنهم إخوة، حتى أنهم كانوا في البداية يتوارثون يعني، فرضي الله عنهم وأرضاهم، كان بعضهم يتنازل عن حتى زوجته لأخيه، هذا يعني يريد أن يزوجه إياه ويتنازل عن نصف ماله وهكذا. فهذه الألفة والمحبة والتآخي مما دعت إليه الشريعة، فننشره وننبذ كل ما يعني يجعل هذه المحبة فيها خلل.
2: صحيح، وما شاء الله تبارك الله، أيضا هذا عبد الرحمن يقول: يجسد الحج أعظم صور اجتماع الكلمة، وبالمقابل فإن اختلاف الكلمة والفرقة يثمر هوان الأمة وضعف هيبتها، وأيضا تشتيت الجهود واستنزاف الطاقات، غياب الاستقرار وتفكيك المجتمعات. قوتنا في إيماننا بالله عز وجل، ثم في وحدتنا، والفرقة أول طريق الفشل. شكرا جزيلا أخينا عبد الرحمن على هذه المشاركة.
3: أيضا من المشاركات التي بعث بها الإخوة وبعض الإخوة الكرام جزاهم الله خير، هذه مشاركة من أخينا حمود يقول: في مشاركته: الحج يثبت لنا سنويا أن اجتماع الكلمة وحدة الصف هما الأساس، حيث تذوب كل الاختلافات والفوارق في مكان واحد وبلباس واحد، وتحقيقا للأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالغاية الأسمى من هذا المشهد العظيم هي اليقين بأن رفعة الأمة وعزتها معقودة بطاعة المسلمين لخالقهم. شكرا لك يا أبا عصام.
2: يا ليتني في أرض مكة أبتغي فضل الإله مع الحجيج أنادي، لبيك يا الله جئت ملبيا، جردت من كل الحياة فؤادي. شكرا جزيلا لأخينا سميح على هذه الأبيات الجميلة.
3: يا سلام، الظاهر عقب الأبيات والإلقاء الجميل عندنا لا نختم حلقتنا مستمعين الكرام. نسأل الله يجمع دائما بين المسلمين، وأن يؤلف بينهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى.
2: اللهم أمين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.

0: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
1: متى وجب الحج؟ وجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز أن يتأخر، لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير، لقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته. وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به، فإن لم يفعل كان آثما، وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه، ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخر الحج مع قدرته عليه، فلا ينفعه حج غيره عنه.
0: خير عند ربك، عند ربك.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الكهف ومريم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الكهف ومريم.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع المستمع أبو صالح من الرياض. يقول: سؤالي حول أعظم الأعمال في عشر ذي الحجة، وهل صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة سنة مؤكدة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام مباركة أقسم الله جل وعلا بها فقال: وليال عشر. وهذه الأيام المباركة رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأعمال الصالحة كافة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، كما ورد في الصحيح. فقوله والأعمال الصالحة، هذه اللفظة تشمل جميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك إكثار الصلاة، ومن ذلك إكثار الدعاء، وهكذا ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وقد ورد في خصوص التكبير نصوص قرآنية ونبوية ترغب في الإكثار من التكبير من بدء العشر، وذلك تكبير مطلق، يعني أنه غير مقيد بالصلوات، وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهكذا ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع التكبير والتهليل في هذه العشر المباركة.

0: كان في ذلك ما يأكله أو في منامه أو في علاقاته مع الآخرين وتواصله وصلته، أو فيما يتعلق بزيارته لإخوانه، وكذلك ما يتعلق بأداء الأعمال الصالحة كافة. فوجود حلقات تحفيظ تختص بهذه العشر مما يدخل في الحديث السابق، وهكذا اجتماع الأسرة أو اجتماع أهل الحي يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا بدون أن يجعلوا له توقيتا محددا، هو مما يتقرب به إلى الله، وهو من العمل الصالح الذي يدخل في الحديث السابق. ومن هنا نعلم مشروعية صيام عشر ذي الحجة لدخولها في هذا الحديث. وقد ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام هذه العشر، وصيام يوم عرفة قد ورد فيه حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر به سنتين، كما ورد صيام اليوم الثامن. ولذلك فإن صيام هذه العشر من الأمور المستحبة. وبعض أهل العلم توقف في صيام العشر لكونه لم يرد بخصوصه دليل يدل على الصيام، لكن كما تقدم أن الحديث الذي ورد في هذا وفي فضل الأعمال الصالحة في العشر حديث عام يشمل جميع الأعمال الصالحة بما يشمل الصيام، وبما يكون شاملا ومستغرقا لصيام عشر ذي الحجة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، وذكروا أن مما يستحب صيام العشر، وتوارد كلامهم على ذلك مما يدل على أنه من الأمور المقررة عندهم، وأنه مما تواتر عند أهل العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السؤال التالي يقول فيه المستمع: هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام يوم عرفة؟
0: إذا وجب على الإنسان أيام جاز له أن يصوم أي يوم لم يرد في الشرع نهي عن صيامه، ومن هنا فلا حرج على من كان عليه صيام واجب، سواء كان من قضاء رمضان أو كان أيام كفارة أو كان صيام فدية الأذى أو صيام نذر، أن يصومه في يوم عرفة، ويرجى له بذلك أن يحصل على الأجرين معا: أجر صيام ما صامه من الصيام الواجب، وأجر صيام يوم عرفة، لأنه يصدق على صيامه أنه صيام يوم عرفة، ويصدق على صيامه أيضا أنه صيام لذلك الواجب الذي نواه. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا وجب عليهم القضاء صاموه في عشر ذي الحجة رغبة منهم في نيل الأجرين معا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. السؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل الأفضل أن ألتزم بصيغ التكبير الواردة أم ألتزم بكامل الذكر من التسبيح والاستغفار وغيرها من الأدعية والأوراد في أذكار اليوم والليلة؟
0: بالنسبة لعشر ذي الحجة ورد في النصوص الترغيب في ذكر الله بالتكبير، ولذلك يحسن بالإنسان أن يكثر من التكبير في هذه العشر. وأما بالنسبة لبقية أيام العام فالأولى أن يجمع الإنسان في ذكره لله تعالى جميع ألفاظ الذكر الواردة في الكتاب والسنة، ليحوز جميع الأجور المرتبة على هذه الأنواع من أنواع الذكر.

0: المستمعة أم حور من الرياض تقول: هل يجوز التكبير بشكل جماعي لتشجيع الناس على ذلك؟
1: منطلق الإنسان في عباداته هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وطريقة أصحابه، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلة لم يكونوا يكبرون في هذه الأيام تكبيرا جماعيا، وإنما كان كل واحد منهم يكبر وحده. ولا مانع من أن يكون هناك تذكير من قبل من يكبر لمن كان يشاهده أو يكون معه، فإن الإنسان متى كبر عند الآخرين كان هذا من أسباب تذكيرهم. ولذا ورد عن جماعة من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون الصوت بالتكبير، فإذا سمع الناس صوتهما كبروا بتكبيرهم، لكنه ليس تكبيرا متوافقا ولا يعد تكبيرا جماعيا، وإنما يكبر كل واحد منهم وحده. ولذا فإن رفع الصوت بالتكبير في هذه العشر من الأمور المستحبة، وبه يحصل المعنى الذي قصده السائل من تذكير الآخرين بالتكبير ومن ترغيبهم في رفع الصوت به، ولكن لا يكون ذلك بصيغة جماعية بحيث يشتركون في إطلاق ألفاظ التكبير.
0: نعم. المستمع أبو سلطان من الدوادمي يقول: نويت الحج هذا العام، والحملة التي سجلت بها حسب الموقع الخاص بهم مكتوب أنه في مزدلفة، فهل يكون علينا شيء لعدم المبيت بميناء؟
1: المبيت بميناء من واجبات الحج، ولكن الشرع قد رخص فيه لأهل الأعذار، فقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بميناء، فدل هذا على وجوب المبيت بميناء لمن لم يكن من أهل الأعذار، كما دل هذا الخبر على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بميناء. ومن أهل الأعذار من لا يجد مكانا مناسبا في ميناء يقيم فيه ليالي أيام التشريق، وهكذا من لم يجد حملة تكون مساكنها داخل ميناء فلا حرج عليه في أن يسجل في الحملة التي تكون خيامها خارج حدود ميناء، وهكذا من كانت تكاليف حملات الحج التي تقع خيامها في ميناء أعلى من قدرته أو تكلفه تكليفا زائدا يجعله لا يقوم بما أوجب الله عليه من نفقات تجاه نفسه وتجاه من يعولهم، فإنه حينئذ لا حرج عليه في ترك المبيت بميناء، فإن هؤلاء لديهم من العذر ما هو أولى من عذر الرعاة الذين رخص الشرع لهم في ترك المبيت بميناء من أجل بهيمة الأنعام التي يحفظونها ويرعونها. فلما رخص الشرع لهؤلاء في ترك المبيت دل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بميناء.
0: في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز التوكيل عن بقية أعمال الحج من اليوم العاشر، وذلك لضرورة السفر المستعجل؟
1: يأتي الإنسان ليحج البيت من أجل أن يحصل على الأجر والثواب، ومن هنا فعلى من أراد الحج أن يوطد نفسه على إكمال مناسك الحج امتثالا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن إتمام الحج أداء المناسك التي أوجبها الله عز وجل في الحج، ومن ذلك رمي الجمار، ومن ذلك المبيت بمنى، ومن ذلك طواف الوداع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغادر مكة قبل أن يكمل مناسك حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقوم بمغادرة هذه المواطن بعد أن دخل في النسك حتى يكمل بقية واجبات نسك الحج ويتم حجه. والباقي أيام قلائل وساعات معدودة، ولذلك لا يطيع الإنسان عدوه الشيطان في تسويله له بترك مناسك الحج وعدم القيام بها.
0: نعم، نختم حلقتنا بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه في حج العام الماضي سافر في اليوم 12 إلى بلدته للمشاركة في عيد أهله، ثم يقول: عدت إلى مكة في اليوم 16 وأتيت بطواف الإفاضة مع الوداع وسعي الحج، ولم أرتكب خلال هذه الأيام أي من المحظورات، فهل فعلي صحيح؟
1: نعم، أخطأت في هذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفرة من مكة حتى يؤدي الإنسان الطواف، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولما جاء إلى صفية وكانت حائض، فعتب عليها أنها لم تطف، وكان ذلك في اليوم 13، قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحاج لا ينفر من مكة حتى يؤدي الطواف، وبالتالي كان الواجب عليك ما دمت تغادر في اليوم 12 أن تطوف في هذا اليوم، اليوم 12، وبالتالي تكون قد أكملت المناسك المطلوبة منك. أما وقد غادرت قبل الطواف، فإنه حينئذ يجب عليك دم بذبح شاة في مكة تطعمها لمساكين مكة. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأشكرك على حسن إدارتك وترتيبك، كما أشكر فريق العمل بارك الله فيهم، وأسأله جل وعلا توفيقا لجميع السائلين والمستمعين، كما أسأله لهم عونا على طاعة الله بأنواع الطاعات والعبادات في هذه العشر المباركة، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يمن الله عليهم بالهداية، وأن يعينهم على أنواع الطاعات في موسمهم هذا وفي بقية عامهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيل الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: رحلة الغفران.
0: ما ضربت قدم على الأرض أشرف عند الله عز وجل ولا أزكى من قدم المطيع لربه، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته من هذا الركب العزيز الذي فارق كل عزيز، إنه ركب الله ووفد الله القادم على الله. لذلك قصة هذا الركب قصة مليئة بالعبر والعظات، فهو الوفد الذي لله خشع وفي رحمة الله طمع، إنه وفد الله الذي تذكرك أقواله وأفعاله برحمة الله. أقوام باعوا الساعات واللحظات لكي يتقربوا إلى رب البريات، خرجوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الرحلة التي سطرت في دواوين الحسنات فأقيلت بها العثرات ورفعت بها الدرجات. فيا لله كم فائز منهم برحمة الله، ويا لله كم سعيد منهم برضوان الله.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
5: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: أحدا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: الحج خطوة بخطوة، الحج خطوة بخطوة. لبيك لبيك خير القول ردده فم الحجيج وكل جاء مفتقرا.
2: من كل حدب أتى لله ممتثلا لأمره مستكينا النفس منكسرا.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحج خطوة بخطوة،
2: تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
1: الحج خطوة بخطوة،
2: إعداد وتقديم سلطان أبي الربيع الربيع، تنفيذ
1: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
4: مستمعي الأعزاء، نصحبكم في هذه الرحلة في محطات جديدة من رحلة الحج. القنوات النظامية. مستمعي الأعزاء، إذا صحت نية الحاج جاءت خطوة تالية. قبل أن نتحدث عن المشاعر المقدسة، لابد أن نتحدث أولاً عن الإجراءات النظامية والأوراق والتصاريح والقنوات الرسمية التي لا يصح أن يستهين بها الحاج، لأن الحج عبادة نعم، لكنه أيضاً رحلة نظامية لها إجراءات وضوابط تحفظ الحقوق وتمنع الفوضى وتضمن سلامة الناس. ومن الخطأ أن يظن بعض الناس أن صدق النية يغني عن اتباع الإجراءات، بل من صدق النية مع الله أن تؤدي النسك بالطرق التي أذن بها ولي الأمر في النظام المعلن، لا بطرق ملتوية ولا عبر سماسرة ولا عبر وعود مضللة. أول ما يراجعه الحاج في هذه الخطوة هو وثائقه الأساسية، جواز سفر سار المفعول لمن كان قادما من خارج بلده، أو الهوية وما يقوم مقامها بحسب المسار، ثم تأشيرة الحج أو تصريح الحج بحسب الجهة المختصة، ووثيقة التأمين إذا كانت ضمن المسار، وبيانات الحجز والسكن والنقل، وشهادات اللقاح أو المتطلبات الصحية المعلنة للموسم، ونسخ ورقية ورقمية من هذه المستندات تحفظ في الهاتف وفي حقيبة مستقلة. والقاعدة العملية هنا: لا تجعل وثيقتك الوحيدة في مكان واحد، ضع نسخة في هاتفك ونسخة مطبوعة، وأرسل نسخة لأحد من أهلك أو لمرافقك إن أمكن. ثم يأتي التفريق المهم بين مسارات الحجاج، فحجاج الداخل تكون لهم باقات رسمية للحج عبر القنوات المعتمدة، وتشمل الحجز وإضافة المرافقين عند الحاجة وسداد قيمة الباقة ثم إصدار التصاريح. وحجاج الخارج عليهم أن يسلكوا القنوات الرسمية المعتمدة في بلدانهم أو المسارات الرقمية التي تعتمدها الجهات الرسمية للحج، ومنها المنصة الرقمية للحج في الدول والبرامج التي يشملها هذا المسار، حيث تبدأ الرحلة بإنشاء حساب ورفع المستندات وتعبئة الطلب والتحقق من الطلب، ثم اختيار الفئة المناسبة واستكمال الحجز ومراجعة خط السير. والمهم في ذلك كله أن الحاج لا يتعامل إلا مع جهة معروفة موثوقة معتمدة، ولا يدفع المال في حسابات شخصية مجهولة، ولا يصدق من يعده بتأشيرة أو تصريح خارج القنوات الرسمية. ومن هنا نؤكد على أمر يهم السامع: لا توجد بركة في رحلة يدخلها الاحتيال من بابها الأول. كل موسم تظهر إعلانات مضللة ورسائل كاذبة، ووسطاء يدعون قدرتهم على استخراج التصاريح أو التأشيرات أو تسهيل الدخول إلى مكة بغير المسار الشرعي والنظامي. وعلى الحاج أن يعلم أن هذه المخاطرة لا تهدد ماله فقط، بل قد تفسد رحلته كلها وتعرضه للمنع أو الغرامة أو ضياع المناسك في وقتها. لذلك اسأل دائما: ما الجهة الرسمية؟ ما رقم الترخيص؟ ما المنصة الرسمية؟ وكيف يمكن التحقق من الخدمة من موقع الوزارة أو التطبيق الرسمي؟ ومن الفقه العملي أيضا أن يفهم الحاج دور الجهة المشرفة على خدمته. من هي شركة الخدمة؟ من قائد المجموعة؟ أين رقم الحجز؟ ما وسيلة التواصل إذا تأخرت الحافلة أو تغير السكن أو احتاج إلى شكوى؟ ما رقم الدعم الموحد؟ هذه الأسئلة لا تعني سوء الظن، بل تعني حسن الاستعداد. والحاج الذكي لا يكتشف اسم حملته ورقم مشرفه يوم الزحام، بل يعرف ذلك قبل أن يتحرك. وفي الختام نقول: لا تؤخر ترتيب الأوراق إلى آخر لحظة، ولا تخلط بين الحماس الإيماني والارتباك. اجلس اليوم وافتح ملفا واحدا للحج، رتب فيه كل شيء متعلق بإجراءات وأنظمة الحج من أوراق ومستندات وتصاريح، واجعل لها نسخا احتياطية من كل ذلك. ومن فعل هذا شعر بأن الطريق انفتح أمامه خطوة خطوة. فالحج يبدأ بالتلبية، نعم، لكنه أيضا يستقيم قبل ذلك بحسن الترتيب والتدبير وسلامة الإجراءات وصدق الالتزام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: الحج خطوة بخطوة.
1: الحج خطوة بخطوة.
2: تنبيهات وإرشادات شرعية لأداء حجة صحيحة.
1: الحج خطوة بخطوة.
2: إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع، تنفيذ
1: خالد ابن إبراهيم الجربوع.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الشورى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

نفس كتب الله له الحج لبيك لبيك. إذا قول الحجاج لبيك هو جواب لإبراهيم في قول الله له وأذن في الناس بالحج، أدعو الناس للحج فكل واحد يقول لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة لذلك النداء. يأتوك رجالا، يأتوك مشاة يمشون، أو يأتوك على كل ضامر، أي إن تؤذن يأتوك، هذا في جواب الطلب. وعلى كل ضامر أي بعير هازل يأتينا، أي الحجاج من كل فج عميق بعيد بعيد سحيق. هؤلاء الحجاج الذين أذن نبي الله لهم ولبوه يأتوا بعضهم ركاب وبعضهم مشاة، واختلفوا أيهم أفضل، الحج راكب أو ماشي. فقال جلة من العلماء المشي أفضل لأن الأجر على قدر النصب، وقال جلة من العلماء الركوب أفضل لأنه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لتأخذوا عني مناسككم. قالت جماعة الركوب من الجبلة والمشي أكثر تعب، وكل ما زاد التعب زاد الأجر. فقالوا وإن كان أتعب لكن ركوبه وعدم بيانه أن المشي أفضل دل ذلك على أن الركوب أفضل، وأنه أجمع لأن الإنسان يكون عنده نية وعبادة، لأن الإنسان إذا تعب ضعفت نيته وضعفت عبادته وممارسته لها. لذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه عن يعني لم يصم يوم عرفة لما فيه من الأجر، وهو في عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، ومع ذلك أعطي قدح وشربه راكب على الناقة يوم الجمعة بعد العصر، فعلم أنه لم يكن صائما، وإن كان الصوم في عرفة جائز ولكن الفطرة أفضل. جائز لا غبار على من يريد أن يصوم في عرفة، ولكن الإفطار في عرفة أفضل، لأن هذا اليوم يكثر الإنسان من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الالتجاء إلى الله. فإذا كان صائم ضعف إيش؟ ضعفت العبادة وضعفت النية والتوجه، وكل وقت له عبادته. أما غير الحاج فلا يفوته صيام عرفة لما فيه من الأجر، أما الحاج فأفضل له الإفطار ظله. نعم، وإن كان ورد عن بعض السلف أنه صام في عرفة، لكن الأفضلية للحاج أنه لا يصوم يوم عرفة، وأنه يبقى مفطرا ليتقوى على الدعاء والذكر والالتجاء إلى الله والتضرع. نعم، يأتوك رجالا أي مشاة، ويأتوك على كل دابة هزيلة ضامر، سواء كان بعير أو غير من الدواب، يأتين من كل فج عميق لبعد الفج الذي جاءوا منه هزلت دوابهم، ليشهدوا منافع لهم. يأتين من كل فج من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم، منافع لا تنتهي. من المنافع غفران الذنوب، من المنافع استجابة الدعوة، من المنافع أنك تكون تشكل لك مسألة من سنين تذهب إلى الحج فتجد بعض العلماء يحل لك إشكالاتك العلمية. كم من إنسان عنده إشكالات لا يجد حلها إلا في الحج، يسأل عن الوفود وعن علماء العالم، فإذا جاءوا يأتيهم بالمسائل العويصة عليه يحلون هي ويوضحون الإشكالات اللي عنده، وهذا أكبر منفعة. من المنافع أنك تبحث عن دواء لا تجده إلا في الحج، دواء نادر فتبحث عنه فتجده في الحج وأنت محتاج إليه ولا تجده في غير الحج. من المنافع أن تبحث عن سلعة لا تجدها إلا في الحج. من المنافع أن تبحث عن صديق لا تجده إلا في الحج. منافع لا تحصى،
ومن أعظمها

0: غفران الذنوب. من المنافع أنك تذهب للحج وتأتي بسلع فتبيعها بأرباح هائلة فتستغني في الحج. إذا منافع الحج لا تنتهي. ليشهدوا منافع، منافع دينية، منافع دنيوية، منافع يعني في كل مناحي. إذا هذا منافع الحج لمن رشد لا يعلمها إلا الله. ولذلك لو استفاد المسلمون من الحج لكل واحد منهم وجد كم من المنافع لا يعلمه إلا الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر الله، يكبروه ويحمدوه ويهللوه على أن رزقهم على من بهيمة الأنعام. هنا في أيام معلومات وفي أيام معدودات. قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لأن التأخر ليس مظنة للإثم، وإن هذا بيان لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فبعضهم قال في أيام معدودات، بعضهم قال عشر ذي الحج، وبعضهم قال عشر ذي الحج وأيام التشريق، وبعضهم قال من يوم التروية إلى انتهاء الحج، وبعضهم قال هي تسع ذي الحج. أقوال كثيرة. والذي يظهر أن اذكروا الله في أيام معدودات هي عشر ذي الحج، وأن وأيام الذبح الاثنين الأول، وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فاليوم الثالث عشر من المعدودات، واليوم العاشر من المعلومات، واليوم الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات. هذا الجمع بين الأقوال. إذا اذكر الله في أيام معدودات، المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي عشر ذي الحجة، أو هي عشر ذي الحجة وأيام النحر. عند مالك وجماعة من العلماء النحر يوم العيد واليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث لا نحر فيه، وعند الشافعي اليوم الثالث ينحر فيه. إذن يكون الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وأيام النحر الاثنين بعده. فتكون أيام اذكر الله في أيام معدودات يدخل في المعدودات يوم العيد، ويدخل المعلومات، ويدخل في المعدودات اليوم الثالث عشر، ويدخل في المعدودات والمعلومات اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على أن عمل عليهم بأن رزقهم من بهيمة الأنعام. والبهيمة كل ما لا ينطق، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولذلك لا يذبح في الهدايا وفي الضحايا إلا الأنعام، لا يذبح غير هذا، الأوز أو النعام لا يضحى به، ولا يضحى أيضا بالوحوش، وإنما يضحى بالإبل والبقر والغنم. فالغنم منقسمة إلى ماعز وضأن، فالضأن يضحى بالجلع منه وهو ما له ستة أشهر فما فوق، والمعز لا بد من سنة، والبقر لا بد من سنتين، والإبل لا بد من خمس سنوات، وما كان أقل من هذا لا يجزي، ولا بد أن يكون مرضيا يعني سمين، وأن لا يكون مقطوع الأذنين ولا أعور ولا عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء على القول الراجح، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. أيوة، فشعائر الله تعظيمها مطلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فتعظيمها استثمانها واستعظامها وإغلاء أثمانها. نعم. يذكر اسم الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى رمي الجمار وعلى الوقوف بعرفة وعلى الوقوف بمزدلفة وعلى الطواف وعلى السعي، فالحج كل ذكر الله وتعظيم لله. ولذلك هذه الأيام العشر لا يوجد أيام أفضل منها العمل فيها، ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من عشر إيش للحج. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله إيش ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. هذا منزلته شوية، أما غير هذا لا يصل إليه. ذلك ينبغي أن نغتنم المواسم، المواسم لا نضيعها، ونرشد ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد. وليذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام العشر أو الاثنى عشر، وهي معلومات معروفات بفضلها ومعروفات بالعبادة التي تعمل فيها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام مثل خاتم حديد، البهيمة التي هي الأنعام، إضافة بيانية. فكلوا منها، أمر للإباحة، والأمر يأتي للإباحة والإرشاد، ويأتي للوجوب، والسياق هو الذي يدلك على ذلك. فكلوا منها أمر للإرشاد والامتنان أو للندب، كما قال فإذا حللتم فاصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هذه المدن كان منهي عن أكلها وعن قربانها، فإذا وصلت محلها وذبحت فكلوا منها، يعني على الإرشاد والإباحة. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي يمد يده ويضطره الجوع والحاجة إلى أن يتعرض للناس، فهو بائس مسكين وضعه صعب. والفقير هو الذي يكون لا شيء عنده ولكن يتعفف لا يمد يده. أو البائس هو الزمن الذي لا يستطيع الحراك ومع ذلك لا مال له. البائس الزمن ضعيف الذي لا يستطيع أن يشتغل ولا حراك به ومع ذلك فقير. ثم للترتيب الزمني، أي بعد أن يعودوا من عرفات ويرموا جمرة العقبة ويذبحوا هداياهم ويحلقون أو يقصرون ليقضوا تفثهم. التفث هو تقليم الأوافر وحلق الرأس والاغتسال والجمار والرمي، وكل العمل يدخل في التفث، ولكن يدخل فيه دخول أولي التنظيف. يقضوا حجهم ومناسكهم التي بقيت، ويتنظفوا ويغتسلوا ويزيلوا عنهم ما كان محظورا عليهم إزالته. أيوة. ثم ليقضوا تفثهم. أيوة. ولذلك التفث هو أن يقلم الرجل أظافره، وأن يغسل شعره، وأن يرجله، وأن يستعمل الطيب، وأن يغسل بدنه ويزيل الشعر الذي ينتف، سواء أو يحلق كان في الأبطين أو على العانة. كل هذا من إيش؟ من إزالة التفث والوسخ. ويقوم أيضا ببقية ما عليهم من مناسك الحج، كله داخل في التفث. وليوفوا نذورهم، وليلتزموا بما قاموا به لربهم من الأعمال التي لزمتهم بالدخول في الحج، سواء كان نذر المقصود به نذر أن يذبح أو نذر أن يحج ونذر أن يعمل خير، فيدخل في الإيفاء بالنذر ما فعلوه من أعمال الحج وما لزموا أنفسهم به من أعمال الخير خارج عن الحج، لأن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا وفاء لنذر حرام، لا، نذر الحرام لا يوفي به المسلم. وأي نذر صعب عليك فلك أن تذبح، أن تفدي عنه بما يفدى باليمين. إذا صعب عليك النذر ولم تستطعه فهو يكفر بكفارة اليمين عند الجمهور. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في أمر غير واجب عليه يجعله واجبا عليه، لأن ذلك يجعله في عنة وفي معصية. لذلك كثير من العلماء كره النذر، لأنه يستخرج منه من البخيل، يقول أنذر إن أعطاني الله كذا لا أفعل كذا، فهذا البخيل يستخرج بالنذر. أنت طع ربك ودائما خلي نيتك أنك دائما وقتك لطاعة الله ولعبادة الله. أما شيء ليس واجب عليك فتلزم نفسك به، فهذا تريد أن توقع نفسك في المحظور والهلكة والعطب. وكم من إنسان نذر وإيش ووقع في مشكلة. وعائشة لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير بن أختها، لما قال لها أريد أن أحجر عليك، لأن عائشة كانت معطاءة كريمة، كل ما عندها تعطيه، رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت تعطي كثير. فعبد الله بن الزبير كان والي في مكة، قال أريد أن نحجر عليه على خالته، فقالت والله لا أكلمك، نذرت، ما حلفت نذرت. فجاءها فنذرت، فلما طال عليه هذا جاءها بكبار الصحابة، بعدين خافت وعتقت كثير من العبيد، وكانت لما تتذكر نذرها تبكي أنها لم تفي بنذرها. بعد أن كفرت واعتقت كانت تخاف من النذر. فلذلك المسلم يطيع ربه ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها، فيجعل نفسه في ضيق والله جعل له فسحة. وليوفوا نذورهم، أي يقوموا بما ألزموا به أنفسهم، سواء كان من الحج أو من الأمور التي التزموا بها لربهم أو لغيرهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، ليطوفوا هذا صيغة أمر للوجوب بالإجماع، لأن الفعل المضارع إذا جزم بلام الأمر هذا من صيغ الأمر، والصيغ الأمر كم؟ أربعة. فعل الأمر افعلوا، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وليطوفوا، والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب، واسم فعل الأمر هلم إلينا. هذه الأربعة هي صيغ الأمر. وقد يأتي الأمر بصيغة الخبر كما قال فلا رفث ولا فسق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. وليطوفوا بالبيت العتيق أمر للوجوب، وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع، وهو طواف الإفاضة، ولا يكون إلا بعد القدوم من عرفات. والذي لم يطف طواف الإفاضة يبقى تحلله ناقص. ولذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج. لا ينبغي لعاقل أن يصرف ماله ووقته ويضيع عبادته. العاقل ينبغي له أن يتعلم الحج قبل الدخول في الحج، أو يذهب يبحث عن شخص صاحب دين وعلم يصحبه في الحج. لا بد من أحد الأمرين، إما أن يتعلم الحج ويتقنه، والحج صعب تعلمه لأنها مسائل كثيرة ومتشعبة، والإنسان إذا جاء للحج لم يأتيه لا يدري أين الغرب من الشرق، ولا يدري أين يبدأ وكيف يبدأ. فالأولى أن يصحب شيخا عارفا لأحكام الحج، يمسك بيده ويقول له يا أخي بين لي، فيقول له الآن تبدأ بطواف القدوم، بعدين تبدأ بالسعي، بعدين نطلع، بعدين الآن نبدأ بطواف الإفاضة ونبدأ من الحجر، وبعدين يبين له حتى يكون حجه سليما، فيأخذ 100%، يأخذ كل الدرجات في الحج، فيخرج من الحج لا ذنب عليه. أما الذي لا يبالي رأى الناس طلعوا طلعوا، رأىهم خرجوا خرجوا، كل الأعمال تكون خطأ. إذن وليطوفوا هذا الطواف الإفاضة، وهو أمر للوجوب بالإجماع. ما في أحد يقول طواف الإفاضة ما هو واجب، وما في أحد يقول من ترك طواف الإفاضة تم حجه، يبقى محرم حتى يطوف إلى قيام الساعة. لا يدخل فيه الإنسان إلا يستطيع أن يكمله، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. إنسان صام وترك الصوم ما عنده مشكلة، إنسان صلى وترك الصلاة انتهى، لكن إنسان دخل في الحج يبقى محرم إلى قيام الساعة. بعض الناس إذا رأى الزحام يلبس ثيابه هو محرم. بعض الناس يجد الزحام عند البيت لا يطوف طواف الإفاضة وينزل لأهله بقي محرم. بعض الناس يحج فإذا رأى الزحام عند السعي يترك السعي ويمشي محرم، يبقى محرم. فإتيان لأهله مشكلة، وشم للطين مشكلة، وتغطيته لرأسه مشكلة، وتقليمه لأظافره مشكل، لأنه هو باقي عليه على إحرامه. إذن الذي دخل الإحرام يخرج منه بواحد من ثلاثة أمور، لازم نعرف هذه الأمور لنبقى على بصيرة من أمرنا. إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء يشترط، والاشتراط عند الجمهور قضية عين، ولكن حديث صحيح حديث ضباعة، حجي قالت إني وجعة فقال لها حجي واشترطي، قالت أقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك يعني أنا دخلت في الحج، فإن جاءتني مشكلة فلي أن نتحلل، فأشترط أني أتحلل حيث حبسني حابس. فهذا أي إنسان تعطلت عليه السيارة أو مرض أو جاءت انفلونزا أو تعب يلبس ثيابه ولا شيء عليه. وبعض العلماء يقول هذه قضية عين كالمالكية وغيرهم. الثاني أن يأتيه عدو ويقول لا تذهب إلى مكة أبدا، يمنعك من العدو، تلبس ثيابك وتذبح ولا، وعليك أن تقضي في العام القابل إن استطاع. الثالث أن تطوف بالبيت. إذا التحلل من الحج أو العمرة بواحد من ثلاثة، يا الاشتراط يا الحصر بالعدو يا الطواف بالبيت. وليطوفوا بالبيت. العتيق قيل القديم، وقيل المعتوق من الجبابرة، وقيل الذي جعله الله معظم، تقول الخيل العتاق يعني العظيمة، يعني الله عظمه وجعل من جاءه تغفر ذنوبه ويحمى، وجعله مكانا آمنا ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده، فالله تعالى عظمه. فالعتق من الأصالة والعظم، وقيل البيت العتيق القديم، وهذا أرجح لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وخير ما يبين به القرآن القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
0: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي فاطر وياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم:
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم السبيت.
0: إخراج: عبد الله الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما كنا قد بدأناه من قراءة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله رضي الله تعالى عنه أهل بالتوحيد لأن أهل الجاهلية كان لهم تلبية فيها إشراك بالله تعالى، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى التلبية كما يقول العلماء أي إجابة لدعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان إبراهيم عليه السلام، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لحكمك، مطيع لأمرك، مرة بعد مرة، ولا أزال على ذلك. قال جابر: ولبى الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وفي هذا يقول العلماء إنه يجوز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم عليها. وقد صح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان من تلبيته لبيك إله الحق، رواه النسائي وصححه الألباني. ولكن الأولى كما يقول أهل العلم المداومة على تلبيته صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته مع إقراره لزيادات الصحابة رضي الله عنهم. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ بها صراخا، لسنا ننوي إلا الحج مفردا، لسنا نعرف العمرة. قال العلماء إن هذا كان في أول الأمر وقت خروجهم من المدينة، وإلا فقد أحرم بعضهم بالعمرة، هو خبر عما كان عليه حال غالبهم، لأنه جاء في الصحيحين: من أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل. فارتفع ذلك الوهم الواقع بهم وظلوا كذلك. فلما حضروا إلى مكة وكان حضورهم صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكعبة، فاستلم عليه الصلاة والسلام الركن ويقصد به الحجر الأسود، فاستلم صلى الله عليه وسلم الركن ويقصد به الحجر الأسود، واستلامه يشمل مسحه وتقبيله، ثم بدأ الطواف بالبيت، فطاف بالبيت سبعة أشواط. أسرع صلى الله عليه وسلم المشي مع تقارب الخطى في أول ثلاثة أشواط منهم، ومشى مشيته العادية في الأربعة الأخرى، ويبدأ الشوط من أمام الحجر الأسود وينتهي عنده. ثم بعد أن فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه حول الكعبة توجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قول ربه جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم مصلى تصلون عنده، عبادة منكم لله تعالى وتكريمة لإبراهيم عليه السلام من الله جل وعلا، وذلك عقب الانتهاء من الطواف بالكعبة، فيكون المقام بين البيت وبين المصلي. ومقام إبراهيم هو موضع قيامه، وهو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وفيه أثر قدمه عليه السلام، ومكانه معروف الآن إلى جانب الكعبة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت، فصلى خلف المقام استجابة لأمر ربه. ويخبر جعفر بن محمد أن أباه محمدا روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هاتين الركعتين سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد، كما في سنن الترمذي والنسائي. فالرواية هنا ليس مقصودا منها الترتيب. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ركعتي الطواف إلى الحجر الأسود مرة أخرى فاستلمه، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني مخزوم، وهو الذي يسمى باب الصفا. وخروجه صلى الله عليه وسلم منه لأنه أقرب الأبواب إلى جبل الصفا، ولأن الصفا والمروة كانتا حينئذ خارج المسجد. فلما قرب من جبل الصفا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله تعالى بدأ بالصفا في الذكر، فنحن نبدأ بها فعلا وعملا. وسمي الصفا لأن حجارته من الصفا، وهو الحجر الأملس الصلب، ويقع في أصل جبل أبي قبيس.

0: القدرة الكاملة، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، أي وفى بما وعد بإظهاره عز وجل للدين، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، أي هزمهم بغير قتال من الآدميين. وقال هذا الذكر 3 مرات، ودعا بما فتح الله عليه بعد كل مرة، ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انحدرت قدماه واتجهت إلى أسفل في بطن الوادي، والمراد به المنخفض الذي بين الجبلين، سعى، أي أسرع في مشيته حتى إذا ارتفعت قدماه اتجهت إلى أعلى، مشى على عادة مشيه حتى أتى صلى الله عليه وسلم وصعد جبل المروة، وهو مكان مرتفع في أصل جبل قيقعان في الشمال الشرقي للمسجد الحرام. ففعل صلى الله عليه وسلم على المروة مثل ما فعل على الصفا من استقبال القبلة والذكر والدعاء، وكان سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. ونكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله قراءة في حديث جابر رضي الله عنه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم السبيت.
3: إخراج عبد الله الخمعلي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.

0: الله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدا، ومن يشرك بالله فكأنما سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد.

0: قلوب.
1: ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.

0: الطريق.
1: لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة.
2: خير الليالي,
3: خير الليالي,
2: خير الليالي.
4: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: ومضات وهمسات في فضل عشر ذي الحجة.
5: من دخول شهر ذي الحجة يكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يكون التكبير ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها. من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام 13 يوما، 10 أيام آخرها العيد، و3 أيام وهي أيام التشريق.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الـ FM الجبيل 95.2، الصمان 98، القرية العليا 90.6، مدينة الملك خالد العسكرية 90.9، على موجات الـ FM.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة آل عمران.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الجن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة الأعراف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: معاني الحج:
2: تطهير القلب والنوايا. النية هي أساس كل عبادة، وهي المفتاح الذي تفتح به أبواب القبول. والحج بما فيه من مشقة وفضل لا يكون مقبولا إلا إذا خرج العبد بنية صادقة لا يريد بها إلا وجه الله ورضاه. في زحام النيات قد يختلط القصد، فيسافر بعضهم طلبا للذكر أو الصور أو التقدير الاجتماعي، وهو لا يشعر غافلا عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك من أولى خطوات الاستعداد النفسي للحج أن يقف العبد مع نفسه وقفة صدق: لماذا أريد أن أحج؟ لمن ألبي؟ ومن أريد أن يراني؟ تصفية النية تعني أن يسافر القلب قبل الجسد، وأن يترك كل ما يلوث الإخلاص من رياء أو مجارات أو تظاهر. والنفس بطبيعتها تحب المدح والثناء، لكن الحاج الصادق يجاهدها لتبقى نقية لا تريد إلا القبول. كما أن تصفية النية تشمل تطهير القلب من الحقد والبغضاء، فبيت الله لا يزار بقلوب مثقلة بالعداوات. ومن أراد أن يعود من الحج مغفورا له فليبدأ بالمغفرة للناس، وليقبل على الله بقلب سليم.
3: الله أكبر. الله
1: حج مبرور.
3: لا إله إلا الله.
4: هل يجب أن أضحي لأني سأستدين المال لأجل ذلك؟ أجاب أهل العلم: الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، ويجوز الاستدانة لأجلها إذا كان لديك قدرة على السداد، أما إذا لم تستطع السداد فلا يشرع لك الاستدانة.
3: الله أكبر. الله
1: حج مبرور.
3: لا إله إلا الله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الطور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الطور.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالاً فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن، ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.
4: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي تطورات المنطقة والتنسيق المشترك بشأنها. الداخلية تشدد على أن تأشيرات الزيارة لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج. وزارة الصحة تقدم أكثر من 120,000 خدمة صحية حتى أول أيام ذي الحجة. منتدى الصحة والأمن في الحج يختتم أعماله اليوم بمشاركة نخبة من المختصين. الجامعة الإسلامية تنفذ برنامجا علميا في معهد موسكو الإسلامي لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي. أمانة الرياض تبدأ في إصدار تصاريح الذبح المؤقت خلال عيد الأضحى المبارك. في الأخبار العربية والدولية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم دول الخليج لوحدة الصومال. ترامب يرجئ الهجوم على إيران ويكشف عن مفاوضات جدية مع طهران. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في غزة وأوضاع صعبة بالضفة. إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وفي الخبر الأخير، أمريكا توافق على بيع كوريا مروحيات عسكرية ب4 مليارات دولار. مستمعين الكرام، نفذ لكم هذه النشرة محمد بن سعيد الغامدي، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقرار. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وكما يستحق من الحمد في الأولى والآخرة، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرة. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة الطاهرة المباركة من هذا البلد الطيب الطاهر المبارك المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدام عليها الأمن والأمان والإسلام. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء لعلنا نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. هذه الآية 156، الآية 56 من سورة آل عمران. تحدثنا فيما سبق عن قول الله سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وتحدثنا عن ذلك التولي الذي حصل يوم أحد، وكان بتخويف الشيطان لهم ووقعوا في الزلل، فولوا ظهورهم كما لا يخفى حينما صاح إبليس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكذلك صاح بذلك بعض المشركين، فوقع ذلك في نفوس المؤمنين موقع الخوف والفزع، فبعضهم تولى وولى دبره وهرب ولحق بالجبل كما سيأتي. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى عفوه تبارك وتعالى عنهم، فقال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقلنا أن حليم لا يأتي إلا بعد ذكر استحقاق العبد للعقوبة، فيأتي الحلم من الله سبحانه وتعالى: إن الله غفور حليم. بعد ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الآية. لعلك شيخ إبراهيم تحدثنا عن العلاقة، ربط هذه الآية بما قبلها، حفظكم الله وبارك فيكم.
4: هذه الآية الكريمة مناسبتها لما قبلها، لما بين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن هزيمة من تولى منهم يوم أحد كانت بوسواس من الشيطان استزلهم فزلوا، أراد أن يحذرهم من مثل تلك الوسوسة التي أفسد الشيطان بها قلوب الكافرين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أي يا أيها المؤمنون لا تصيروا مثل الكفار الذين قالوا قولا منكرا ناشئا عن اعتقاد فاسد بالاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وهو قولهم عن إخوانهم من أهل الكفر الذين خرجوا من بلادهم سفرا لأجل التجارة وطلب المعيشة، أو خرجوا غزاة للقتال فماتوا في سفرهم أو قتلوا في غزوهم. لو أقاموا معنا في بلادنا ولم يخرجوا كما فعلنا نحن لما ماتوا في سفرهم ولما قتلوا في غزوهم. وفي قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم، هل اللام للتعدية أم لها معنى آخر؟ القول الصحيح أن لها معنى آخر وليس لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم،
3: في حق إخوانهم.
4: نعم. أو بمعنى عن، أي قالوا عن إخوانهم أيضا.
3: يعني في حالهم يذكرون حالهم أو شأنهم، يعني في شأنهم، في شأن إخوانهم. نعم
4: نعم. أو غزا، الغزة

0: ما ماتوا وما قتلوا دون النظر إلى ما ظاهره أو غالبه الهلاك أو غالبه السلامة، فالأمر عندهم سواسية لأنهم لا يطمئنون إلى أمر الله ولا إلى قضائه وقدره، فهم في ذلك يعترضون على كل سبب ولو كان سببا يسيرا حدث منه الهلاك، فهذا يدل على أنهم لا يقين عندهم ولا إيمان في قلوبهم. نعم.
1: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا وقبلها لا تكونوا. يلاحظ في هذه الآية كثرة الواوات، وهنا ملحظ أدائي يجب على القارئ أن يلحظه، وهو أن يخلص الواوات وأن يحققها ويوضحها، لا سيما كالذين كفروا وقالوا، فهنا واوين لا بد أن يخلصهما، يخلص بعضهما عن بعض،
0: الأولى مادية والثانية متحركة.
1: نعم.
0: فلا بد أن يأتي بالمادية على وجهها ثم ينتقل إلى الواو الأخرى. لكن في حكمه سبحانه وتعالى عليهم بقوله الذين كفروا، فحكم عليهم بالكفر، لعل هذا من يعني قصد سبحانه وتعالى أولئك المنافقين. حول ذلك شيء يا شيخ عبد الله، تفضل.
2: نعم، كالذين كفروا هم المنافقون، وقالوا لإخوانهم يعني في النفاق، وهي في السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى بئر معونة، فقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وفانها المسلمين أن يقولوا مثل قولهم.
0: نعم.
2: وقوله إذا ضربوا هو لما مضى، يعني إذ ضربوا،
0: فقوله إذن قالوا لإخوانهم ذلك القول، وإنما صنعوا ذلك ليتبقى الحسرة في قلوبهم، كما يذكره سبحانه وتعالى في بعد ذلك في الآية نفسها.
2: نعم.
0: وقالوا إخوانهم لو كانوا عندنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم.
2: وفي هذه الآية نهي من الله تعالى لعباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقاداتهم الفاسدة، وهذا على العموم،
0: وهذا من أعظم الاعتقادات الفاسدة، وذلك أن الإنسان لا يؤمن بما قضاه الله وقدره، ويظن أن كل شيء بيده، بل الإنسان إنما يفعل السبب وإنما الأقدار فهي ماضية من الله سبحانه وتعالى، ولن يسأل عن القدر الذي أصابه، إنما يسأل العبد عن السبب إن كان خيرا أو كان شرا، فهذا هو الذي بيده وهو الذي يجب أن يسلكه. والله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون وهذا الخلق كله على السبب والمسبب، فالله جل جلاله لئلا يكون للناس حجة في دخولهم النار فيعترضون على الله سبحانه وتعالى، بل لأنهم سلكوا الأسباب التي تؤدي إليها، وكذلك في أسباب الهداية وأسباب الشقاوة. نعم.
1: نعم. وفي قول الله تعالى إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ذكر الغزو بعد الضرب في الأرض وهو داخل فيه، قيل لأن الضرب في الأرض يراد به الإبعاد في السفر لا ما يقرب منه، وفي الغزو لا فرق بين بعيده وقريبه، فبينهما عموم وخصوص فتغايرا فصح إفراده، وقيل قدم الضرب في الأرض على الغزو لكثرته.
0: قال لذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين الذين قالوا هذا القول، صح ذلك عن مجاهد وعن غيره من المفسرين وعن السدي وعن غيرهما. قال سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو هذه هي التي تفتح
1: عمل الشيطان،
0: عمل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك
1: واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا.
0: فقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك هذا في فعل الأسباب، واستعن بالله هذا في الجانب التعبدي مع الله سبحانه وتعالى، فهو يفعل السبب ويستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يقعد عن أي سبب يؤدي إلى مراده ويحقق فيه قصده. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ثم بعد أن تفعل الأسباب التي في غالبها أو في دابها المعروف أنها يعني الظاهر السائر أنه يحصل هذا الأمر الذي طلبته ثم لم يحصل، فإن ذلك هو من تدبير الله سبحانه وتعالى وقدره، فإذا حصل غير ما أردت فإن إنسان يقول إيش قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله.

0: وما شاء فعل.
1: ثم قال الله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي إن الله تعالى يجعل هذا القول وهذا الاعتقاد ندامة في قلوبهم مهمة، فتزداد مصيبتهم بذلك. واللام في قوله ليجعل الله ليست التعيل، وإنما هي للعاقبة، يعني يقال هذا القول، يجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم.
0: حسنتم. والحسرة هي الخزي والندامة والتحسر، وكذلك هي نعيم للمؤمنين وكرامة في تلك الأقدار التي أصابها المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل كتب الله علينا. فالأقدار من الله سبحانه وتعالى هي للمؤمن كرامة ونعيم. نعم شيخ عبد الله.
2: وليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، الحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر بلوغه، وفي قول الله تعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد، يقول: فوا حسرتي لم أقضي منها لبابتي ولم أتمتع بالجوار وبالقرب. فالحسرة هي الحزن على الفائت. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي الندامة.
0: وقوله في قلوبهم ظرفية، أنها داخل القلوب لا تخرج منها، تبقى فيها. ثم يقول سبحانه وتعالى: والله يحيي ويميت. شأن الحياة والموت هو لله سبحانه وتعالى وحده، فلن يموت أحد إلا أراد الله ميتته، ولن يحيا أحد ويولد في هذه الدنيا إلا أن الله عز وجل أراد حياته. فالحياة والموت خاص بالله سبحانه وتعالى، لا مدبر مع الله فيه. فمهما صنع الإنسان في هذا الأمر من الأقدار التي تبقيه حيا، أو الأقدار التي تميته ولم يرد الله إماتته، أو الأقدار التي تبقيه حيا ولم يرد الله حياته، فإن الذي يحصل هو مراد الله سبحانه وتعالى دون مراد غيره
2: سبحانه وتعالى. والله تعالى هو وحده الذي يملك الإحياء والإماتة، فلن يموت أحد أو يقتل إلا بمشيئته سبحانه، وذلك بعد استكمال أجله الذي قدره الله عز وجل. وعلم الله تعالى لا يتغير، وحكمه لا ينقلب، وقضاؤه لا يتبدل، فلا تأثير لشيء آخر في الحياة والموت. من قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد، ومن قدر له الموت لم يبقى وإن لم يجاهد. يبين ذلك قوله تعالى: والله يحيي ويميت.
0: أحسنتم الشيخ عبد الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يحيي من خرج إلى الجهاد، ويميت من أقام في أهله. ثم قال سبحانه: والله بما تعملون بصير. قرئ
2: يعملون
0: وقرئ
2: تعملون.
0: تعملون
2: يعملون على أنها خطاب للكافرين، وتعملون على أنها خطاب للمؤمنين. والمعنى أن الله عز وجل يرى كل ما يعمله العباد، مؤمنهم وكافرهم، من خير أو شر، قليل أو كثير، وهو حافظ له وسيجازيهم سبحانه وتعالى عليه. وفي هذه الآية إثبات عموم علم الله عز وجل بكل أعمال العاملين، والله بما تعملون بصير وبما يعملون بصير. ويترتب على هذه فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، ذلك أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لزم أن يستقيم على أمر الله تعالى.
0: وهذه الآية وهي وإن جاءت بلفظ الماضي: الذين قالوا لإخوانهم، كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان، هذا القول وإن كان جاء في صيغة الماضي إلا أنه كذلك بمعنى المستقبل كذلك، وذلك أن العرب تذهب بالذين مذهب الجزاء وتعاملها في ذلك معاملة من وما، لتقارب معاني ذلك في كثير من الأشياء. فالمقصود أريد به أن ذلك لا يصحبكم في المستقبل. فالمقصود أن هنا قوله: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أنه جاء على صيغة الماضي وأريد به كذلك المستقبل.
2: والله بما تعملون بصير خبر متضمن للتحذير لهم من أن يضمروا العودة إلى ما نهوا عنه، فهذا فيه التحذير. وفي الآية قال الله تعالى: والله يحيي ويميت، ثم قال: والله بما تعملون بصير، فيه إظهار الاسم الجليل الله في موضع الإضمار. أعاد اللفظ مرة أخرى لترتيب وتربية المهابة وإلقاء الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد. ثم إن هناك نكتة لطيفة، تعليق قولهم: هم الآن قالوا والقول عادة فيه السماع، فيه تعليق قولهم بالبصر لا بالسماع، يعني والله سميع عليم لأنهم قالوا
0: نعم،
2: لكن قال والله بما تعملون بصير، هنا قد ذكر البصر مع أن المتبادر أن تعليقه بالسمع أليق،
0: لأن شيء قول قبل
2: نعم
0: ذلك،
2: لأنه كان مسموع شيء مسموع نعم. ونكتة ذلك أنه لما كان ذلك القول من الكافر قصدا منهم إلى عمل يحاولونه أدخل البصر في ذلك، كقولك لمن يقول شيئا وهو يقصد فعلا يحاوله أنا أرى ما تفعله.
0: نعم، فهذا المقصود إذن هذا القول يؤدي إلى فعل وإلى عمل مبصر،
2: فخص البصر.
0: لم يقول ذلك
2: إلا ليعملوا.
0: في قوله سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، الآن كما نلحظ أخبر سبحانه وتعالى أن القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله خير من جميع الدنيا في هذه الآية العظيمة، بعد أن أخبر جل جلاله أن الحياة والموت قدر الله سبحانه وتعالى ماض على الناس حتما ولا دخل لأحد فيه، جل جلاله يقول الآن ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قبل أن ندخل في معنى هذه الآية لعلنا نشير إلى القراءات في قوله متتم. نعم الشيخ إبراهيم،
1: أحسنك فضل الشيخ، ما دام السياق في القراءات ففي قوله يعملون وتعلمون،
0: نعم
1: في الآية التي تليها
0: تعملون ويعملون
1: قراءات ذات أثر في التفسير
0: لا شك،
1: قرأ ابن كثير أو قرأ نافع ومن وافقه عدد ابن كثير وحمزة والكسائي تعملون بالتاء على أنها خطاب للمؤمنين، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيبة على أنها خطاب للكافرين، فبالتاء يوجه المعنى بأنه خطاب للمؤمنين، وبالياء الغيبة على أنه خطاب للكافرين.
0: أحسنتم.
1: ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: ومتتم ومتنا، مت في ضم كسرها، صفى نفر. فصفى نفر قرأوها، وحفص هنا انجلى.
1: نعم.
0: فقرأ صفى نفر وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، وكذلك حفص هنا معهم في هذا الموضع موضع آل عمران قرأوا بضم.
1: عاصم كله وليس حفص.
0: نعم، شعبة ذكر في قوله صفى، لكن هنا شاركهم في هذا الموضع حفص عاصم بأكمله، وكذلك الثلاثة الذين يرمز لهم بنفر ابن كثير وابو عمرو وابن عامر قرأوا بضم الميم.
1: نعم،
0: قالوا متتم.
1: نعم،
0: وقرأ الباقون
1: بكسر الميم
0: متتم.
1: نعم، وبذا يتلخص لنا بأن نافع وحمزة والكسائي ووافقهم خلف العاشر بكسر الميم،
0: نعم،
1: والباقون بضم الميم.
0: أحسنتم. وهما لغتان لا يتأثر بهما المعنى، متتم ومتتم لغتان من لغات العرب. ولئن متتم
1: ولئن قتلتم في سبيل الله
0: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: يجمعون بياء الغيبة انفرد بها حفص.
0: أحسنتم.
1: وبقية القراء بتاء الخطاب.
0: وفي قوله خير مما تجمعون وخير مما يجمعون فرق شاسع في التفسير.
1: نعم.
0: وفي المراد هنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يجمع أولئك الكفار الذين هم همهم الدنيا وجمعها والحرص على حطامها. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، هذا أيضا فيه إشارة مؤنبة للنفوس لئلا تحرص على هذه الدنيا وجمع حطامها وتنسى الجهاد في سبيل الله. حتى الموت هو خير من هذه الدنيا وما فيها، كان فيه توجيه والإرشاد إلى أن يربع الناس على أنفسهم بجمع حطام الدنيا والركض وراءها، فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما تجمعون. مغفرة من الله، مغفرة الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يا أيها المؤمنون لا تكونوا في شك من أن الأمور كلها بيد الله وأن إليه الإحياء والإماتة، لا تشكوا كما شك المنافقون في ذلك، جاهدوا في سبيل الله أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته، ثم وعدهم سبحانه وتعالى على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهم تبارك وتعالى أن موتا في سبيل الله وقتلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله وقد يتأخرون عن لقاء عدوهم.
1: نعم أحسن لك فضيلة الشيخ. نعم، وهذه الآية لها مناسبة لما قبلها لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكونوا كالذين كفروا وقالوا ما قالوا في شأن من مات في سفر أو غزو، بيّن لهم ثمرة فوات أنفسهم في الجهاد بالموت أو القتل ليكون ذلك موجبا لتسليم الأمر للخالق وعدم التخاذل عن الغزو، فقال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون،
0: وهو وعد خرج مخرج الخبر.
1: نعم،
0: فتأويل الكلام ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ليغفرن الله لكم ولا يرحمنكم، فدل على ذلك بقوله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وجمع مع الدلالة به عليه الخبر عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما يجمعونه فيها.
1: نعم، ولا شك أن رحمة الله خير مما يجمع من حطام الدنيا، جاء ذلك في القرآن في مواضع عدة، منها قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقال سبحانه في الآية الأخرى ورحمة ربك خير مما يجمعون.
0: هنا دخول اللام في قوله لمغفرة من الله دخلت كما دخلت في أول الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، فجاءت لمغفرة باللام كذلك، فكما دخلت في أول الكلام دخلت في أثنائه. ثم يقول جل ذكره ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. نعم شيخ عبد الله.
2: فلما رغب الله تعالى المجاهدين في الآية الأولى بمغفرته ورحمته زاد في إعلاء الدرجات، فرغبهم ها هنا بالحشر إليه، فقال سبحانه ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فإن أصابكم الموت أو القتل أيها المؤمنون فإن مصيركم هو العودة إلى الله عز وجل فيجازيكم بما صنعتم، فآثروا ما يقربكم من الله تعالى وكونوا مستبشرين للقائه سبحانه وتعالى.
0: وكذلك هنا في قوله متم أيضا حفص باقي في هنا على موافقته لصفى نفر في ضم الميم في هذين الموضعين، وأشار إلى ذلك الناظم الشاطبي في حرزه فقال وحفص هنا انجلى.
2: وفي قوله سبحانه
0: لكن هنا يا شيخ عبد الله عذرا لو قطعنا هذا الحديث، هنا قدم القتل على الموت وهنا قدم الموت على القتل، وهناك تختلف النتيجة في الآية الأولى فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة، وهنا قال ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، هنا يشير إلى الأمر الحتمي الذي يجب أن يكون للناس كلهم، فقدم الموت الذي هو حاصل للناس كلهم، فإشارة إلى ذلك حفظكم الله.
2: نعم، فتقديم القتل كما قدمتم هو فضيلة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، فلما جاءت المغفرة والرحمة كان القتل في سبيل الله أعلى في الدرجات،
0: ولذلك
2: قدم القتل في سبيل الله
0: على الموت الحتمي. نعم، الذي سيحصل لكل أحد، وهنا
2: قدم الموت لأنه نهاية كل حي
0: حاصل
2: لا محالة. ثم إن في قوله
0: ثم هنا قال ولئن متم أو قتلتم
2: لإلى الله تحشرون،
0: أيضا هنا نهايتها أو غايتها هي الحشر
2: إلى الله تعالى،
0: إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة تختلف كثيرا عن الجملة التي سبقتها
2: تحشرون إلى الله، وهنا قال لإلى الله تحشرون، فقدم لإلى الله ولم يقل تحشرون إلى الله، وهذا يفيد الحصر، معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره، وهذا يدل على أنه حاكم في ذلك اليوم، ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم شيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكما ونفعكما ونفع بكما. أيها الإخوة الفضلاء، الشكر موصول لكم لحسن إصغائكم وجميل إنصاتكم ومتابعتكم. وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء الحواري عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله آملين لقياكم وأنتم في خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله ووجوده على هذا البلد الكريم، وأن يحفظ شعبه وقادته من كل سوء، وأن يديم عليهم الخير والأمن والأمان. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة التوبة.
1: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.

0: لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات.
1: نرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: مقاصد الحج.
1: مقاصد الحج
0: برنامج يتطرق لبعض الغايات السامية التي لأجلها فرض الله الحج. مقاصد الحج تقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشكره على نعمه التي لا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحقق التوحيد وتخلص القصد له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى إخلاص العبادة لله وحده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعين الكرام، إن تحقيق التوحيد والإخلاص لله عز وجل هو أعظم مقاصد الحج وأجلها، إذ يقبل الحاج على ربه مخلصا له الدين، مفردا له العبادة، متبرئا من الشرك ووسائله، فتتجلى في هذه الشعيرة معاني التوحيد قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، ليكون الحج تجديدا لعهد العبودية الخالصة لله، وهو في ذلك في رحلة إيمانية تجدد في قلب المسلم معنى لا إله إلا الله، وتطهره من شوائب الشرك والرياء، فيتوجه بقلبه إلى الله وحده لا شريك له، مستحضرا كمال الخضوع له وكمال الافتقار إليه. ولم يأمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ببناء البيت إلا لتحقيق توحيده سبحانه، وذلك يظهر جليا من اقتران الأمر ببناء البيت بالنهي عن الشرك والتخلص من مظاهره، حيث قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأما عن تحقيق الإخلاص أيها الكرام، فهو أعظم ثمرات التوحيد، وقد نبه الله عز وجل عباده لضرورة تحقيقه في الحج، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي أدوهما تامين بمناسكهما المشروعة لوجه الله عز وجل. ونقل الراغب عن الإمام الشافعي قوله: وإنما قال في الحج والعمرة لله، ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى الأصنام، فخصهما بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور. ويوصي أحد الأئمة رحمه الله الحاج بالإخلاص ويحذره من الرياء وطلب السمعة، فيقول: ليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة، وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره، نسأل الله السلامة والعافية، فليصحح مع نفسه العزم، وتصحيحه يكون بإخلاصه، وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة، فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ويتجلى التوحيد أيها الكرام في الحج في صور متعددة، فالحاج يبدأ نسكه بالتلبية التي تعلن إخلاص العبادة لله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهو تصريح واضح بوحدانية الله ونفي الشرك عنه، كما أن جميع أعمال الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة إنما تؤدى امتثالا لأمر الله، لا لغرض دنيوي مما يرسخ معنى العبودية الخالصة لله عز وجل. كذلك يبتعد الحاج عن كل ما ينافي التوحيد، سواء من الشرك الأكبر أو الأصغر كالرياء والتفاخر، ويحرص على أن تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالى، فيتحقق بذلك صفاء القلب ونقاء القصد. وإن من عناصر هذا المقصد إخلاص النية لله تعالى بأن يقصد الحاج بحجه وجه الله وحده لا سمعة ولا رياء، إفراد الله بالعبادة، فلا يصرف شيئا من أعمال الحج لغير الله كالدعاء أو الذبح أو النذر، تحقيق التوحيد القولي من خلال التلبية والذكر والدعاء المشتمل على توحيد الله وتمجيده، تحقيق التوحيد العملي بأداء المناسك على الوجه المشروع اقتداء وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم، البراءة من الشرك وأهله باستحضار بطلان عبادة غير الله، وتجديد العهد على التوحيد، اجتناب الرياء بمجاهدة النفس لتكون الأعمال خالصة لله دون طلب مدح الناس، تعظيم الله في القلب باستشعار عظمة الله أثناء أداء المناسك مما يزيد الخشوع والخضوع. وعليه أيها الكرام، تحقيق التوحيد في الحج لا يقتصر على الأقوال فقط، بل يشمل أعمال القلب والجوارح، ليخرج الحاج بقلب موحد صادق قد تجددت فيه معاني الإيمان واستقرت فيه حقيقة العبودية لله وحده. وصلى الله على نبينا محمد

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عبد البر رحمه الله قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، ولفظ لبيك لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. قال العلماء في معناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة. قال ابن حجر لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. وقال ابن المنير رحمه الله وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. وفي قوله إن الحمد قال ابن حجر أروي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، والكسر أجود عند الجمهور. وقال ثعلب رحمه الله لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لهذا السبب. ومن أخطاء بعض الحجاج في التلبية أن بعضهم يلبون جماعة يعتقدون مشروعية ذلك. قال ابن الحاج ويلبي لكن ذلك بشرط يشترط فيه، وهو ألا يفعلوا ذلك صوتا واحدا إذ أن ذلك من البدع. والصحيح في حكم التلبية أنها سنة لا يجب بتركها شيء. لبيك اللهم لبيك نداء وإجابة وأذان أصخت له الأسماع، جمع الناس في عرصة واحدة عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم. ألا يذكرنا ذلك بالنداء الأكبر واليوم الأعظم يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في الصور فيفزع الناس من قبورهم إلى يوم العرض والنشور. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. لما أراد بهيم العجلي السفر للحج بكى وقال ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله، كأن الأذان بالحج النفخ في الصور، وكأن السفر إليه الخروج من القبور، وكأن التجرد للإحرام التلبس بثياب الأكفان. فسبحان من جعل الحج عبادة وتذكرة لمن أعمل فيه فكرة.
3: أقدس البقاع.
4: المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للشيء والوعد الذي جعل له وقتا. قال الله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. والمواقيت نوعان، زمانية ومكانية، ويلزم على الحاج أو المعتمر الذي يسكن بعدها أو يكون قدومه بالطائرة ألا يتجاوز المواقيت أو ما يحاذيها دون إحرام، حيث إن مطار الملك عبد العزيز الدولي ليس ميقاتا ولا مكانا للإحرام. وقد وقت الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أماكن معلومة قبل الوصول إلى مكة لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا بالإحرام تعظيما لله تعالى ولبيته. قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فيقول من أراد العمرة مثلا عند مروره بالميقات لبيك اللهم عمرة، ميقات ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن في طريقهم، وهو يبعد 420 كيلومترا عن مكة، ويسمى كذلك أبيار علي. ميقات الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومن في طريقهم، ويبعد 187 كيلومترا عن مكة، ويحرم الناس اليوم من رابغ، وهو يبعد 187 كيلومترا عن مكة. ميقات قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ومن في طريقهم، ويبعد 94 كيلومترا عن مكة، ويسمى كذلك السيل الكبير. ميقات يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن في طريقهم، ويبعد 115 كيلومترا عن مكة، ويسمى كذلك السعدية. ميقات ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن في طريقهم، ويبعد 92 كيلومترا عن مكة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. رحماء بينهم، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
2: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: رحماء بينهم. إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحماء بينهم. عادة الإنسان يجتهد في أن يكون رحيما بالآخرين، وهذا لا شك من أخلاق المسلم التي دعا إليها هذا الدين العظيم في الآيات الكريمات وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا تأمل معي أن الله جل وعلا أيضا يريد الرحمة بك أنت، فلا يكون الإنسان شديدا على نفسه حتى لو كان في أمور الخير، وإنما القصد والاجتهاد الاجتهاد في العبادة، كما قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وجاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فالإنسان يحاول أن يجتهد وأن يرحم نفسه ويتلطف بنفسه وبالآخرين حتى يستمر الخير ويستمر العمل. لما كل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عليك رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم بك رحيما، فإذا انظر لهذه الرحمات، ألا يجدر بي وبك إذا كانت الرحمة من الله على الإنسان، وكانت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان، ألا يجدر به أن يكون رحيما أيضا بمن حوله؟ تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولكن هذا الأمر فيه مشقة، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق عليهم، لهذا كانت السنة السواك، فإنه مرضاة للرب مطهرة للفم. فهنا يأتي التوجيه ولكن بالرحمة أيضا. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان بمفرده، ثم بدأ يصلي خلفه الصحابة، ثم غاب عنهم وجعل قيام الليل في بيته، خاف عليه الصلاة والسلام على أمته ومن رحمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني. أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسأل عن مثل هذه الأمور. فبهذه الرحمة المهداة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو ديدنه. بل تأمل معي، الإنسان إذا أراد أن يصلي وهي صلة بين العبد وربه، لا يستطيع القيام فليجلس وقد عذره الله، وفلان لا يستطيع أن يصلي جالسا فليضطجع ويصلي، حتى وصل أن أحيانا قد يصل الحال بالإنسان أنه يومئ بالصلاة فقط. وهذا دليل على ماذا؟ على الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولعباده. ولهذا أحيانا قد يأتي الإنسان ولا يستطيع أن يتوضأ لشدة البرد، فهنا يستطيع أن يمسح على الخفين، يستطيع أن يتيمم إذا كان هنالك فيها خطورة من غسل أو وضوء. وقد شرح الفقهاء باب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات العظيمة. شخص لا يستطيع الصيام ولكن عقله ما زال معه، فلا يشق على نفسه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا هنالك لفتة رائعة للشيخ بن عثيمين رحمه الله عندما يقول أن للمريض أحوال مع الصيام، فالحال الأول ألا يشق عليه المرض ولا يؤخر برؤه ولا يتعبه، فهذا ينبغي عليه الصيام. وأما الآخر فسيان، إن صام أو أفطر فالأمر سيان فله ذلك، والأولى أن يصوم. والحال الثالثة أن يزيد الصيام في مرضه أو يؤخر برؤه ويشق عليه، فهذا يحرم عليه الصيام. سبحان الله، إنسان يريد أن يصوم، نعم حرام عليك الصيام في هذه الحال، إما تزداد مرضا أو يتأخر برؤك، وكأنك تلقي بيدك إلى التهلكة. ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة، لما؟ لأن الله هو الرحيم بك يا عبد الله. شخص لا يستطيع أن يحج لمرض أو تعب، أو أيضا ليس لديه مال، لمن استطاع إليه سبيلا. شخص لديه مال ولكن لا يستطيع أن يحج ببدنه لمرض أو ما شابه فيوكل، فانظر لهذه الرحمات العظيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة وسأل عنها فأثنى الناس عليها وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، كأنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تصوم كثيرا وتصلي كثيرا وتفعل من الأعمال الشيء الكثير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما، وهذه كلمة تقولها العرب للزجر والنهي. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان لا يرهق نفسه ويجهد نفسه، كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان قاوم النوم فيذهب ويستمر في صلاته، يريد أن يدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، فإذا جاءه النوم فليرقد. انظر لهذه الرحمة المنزلة على هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى وعلى لسانه.

0: الرحمة أن تنفق على نفسك وعلى من تعول وعلى الآخرين. هذه الرحمات التي تحقق التوازن للإنسان أن يكون رحيما بنفسه. فأقول في هذه الوم لهذه الحلقة: إذا كان الله بك رحيما وكان نبيك صلى الله عليه وسلم بك رحيما، فكن أنت رحيما بنفسك رحيما بخلق الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
2: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك.
4: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. نعم، كيوم ولدته أمه. فيا لها من عطايا وهبات من غافر الزلات والعافي عن الخطيئات، رب الأرض والسماوات. هذه النعم والهبات في مكة المكرمة وعند الكعبة المعظمة، ما هو الأفئدة؟ حيث تسكب عبرات المذنبين وتطمئن نفوس الخائفين، ويبث العبد شكواه فيرى أنه في جوار بيت الكريم الودود، المعطي بلا حدود، فينادي: يا مولاي الغوث الغوث والفرج الفرج، فقد أطمعتني بأن تعجل فرجي وتفك من الذنوب أسري، فاغسل عني ذنوبي واستر علي عيوبي.
6: لا حج إلا بتصريح.
7: لا يجوز للإنسان إخوتي في الله أن يحج بدون تصريح، لأن اشتراط التصريح أمر وضعه ولي الأمر للمصلحة العامة، وولي الأمر إذا قرر مثل هذه الأحكام يجب طاعته، فلذلك لا بد أن يقيد هذا الأمر ويوضع له نظام. ولهذا نقول لإخواننا: أنتم الآن تحجون ميسر لكم الحج كل مثلا كذا سنة، لكن غيركم الآن جالس في القرعة 20 سنة ما طلع لها قرعة حج. فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وأطيعوا أوامر أولياء الأمور، وكونوا يدا واحدة، يبارك الله لكم في مساعيكم.
8: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عميق.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: دروس في الحج.
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ننهل فيه من معين العلم الشرعي عبر دروس مختارة يتحدث فيها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، وموضوع هذه الحلقة الحج من مكفرات الذنوب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالحج من مكفرات الذنوب، يكفر الله به الخطايا، فمن حج وهو مخلص لله في حجه، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في أدائه، فإن الله يكفر بحجه ذنوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالحج يكفر الذنوب ويمحو الله به الخطايا لما فيه من الفضائل العظيمة من تعب البدن وإنفاق المال والصبر على المشقة في سفر الحج ومناسك الحج، كل هذه عبادات عظيمة يكفر الله بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو المقبول الذي قبله الله سبحانه وتعالى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني مكفرة عنه خطاياه بحجه، وهذا فضل عظيم، ثواب جزيل. واليوم والحمد لله الحج متيسر لما يسر الله من وسائل النقل السريعة والمريحة، ولما وفر الله من الأمن في طريق الحج وفي المشاعر. الحج ميسر وسهل ولله الحمد، وأجره عظيم وثوابه جزيل. فالمسلم يحرص على تقديم العمل الصالح من حج وغيره ما دام على قيد الحياة وهو متمكن من فعل العبادات، والحياة لا يطمع فيها وطول العمر لا يطمع فيها إلا لأجل العمل الصالح لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فالحج والعمرة الآن قد تيسرتا لكل مسلم من قريب ومن بعيد، فالفرصة سانحة والوقت مناسب والحمد لله. فلا يحرم المسلم نفسه من هذا الثواب العظيم وهذه الفرصة العظيمة التي هيأها الله له، فإن الأجر عظيم والكلفة يسيرة والحياة قصيرة، فعلى المسلم أن يبادر وأن يخلص النية لله عز وجل، وأن يكون زاده من الحلال الطيب، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه أمور يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها. وكل العبادات والحمد لله كلها ميسرة لمن يسرها الله له، والإنسان ليس له إلا ما عمل في هذا العمر من خير أو شر، فعليه أن يبادر ما دام على قيد الحياة وما دامت الفرصة ممكنة، فإن الأجل قريب وإن الموعد قريب مع الله سبحانه. والله جل وعلا تكفل أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل سوءا يجزى به. فعلى المسلم أن ينتهز فرصة عمره التي أعطاها الله له وأمهله فيها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: دروس في الحج،
2: حلقات علمية عن فضائل الحج وأحكامه،
3: مع سماحة المفتي العام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2: دروس في الحج،
3: إعداد وتقديم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.
1: في خير أيام العام، أيام عشر ذي الحجة، وفي أطهر البقاع والمشاعر المقدسة، ساهم معنا بمبلغ 30 ريالا فقط في سقي الماء لحجاج بيت الله الحرام عنك وعن والديك، ليرتوي ظمأهم أثناء أداء مناسك حجهم. بادر الآن باغتنام أجر أفضل الصدقة في خير زمان وأعظم مكان. للتبرع تواصل على الرقم 055-53-43-786 أو عن طريق البحث في محرك البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة. جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك ثوابك في البلد الحرام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: برئاسة الملك، مجلس الوزراء يستعرض مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج. وزارة الحج والعمرة وهيئة كبار العلماء تنظمان النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا. المنظومة الصحية تنفذ أكثر من 121 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج. من الإيجاز إلى التفاصيل: استعرض مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة، وما تحقق في إطار برنامج خدمة ضيوف الرحمن من تكامل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وجهود منظومة الحج في تطوير جميع الخدمات المقدمة للحاج وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بما يسهم في رفع كفاية الجاهزية التشغيلية وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها. وقدر المجلس في هذا السياق جهود وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى ومتابعة لجنة الحج العليا لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام من بلدانهم، بمواصلة تنفيذ مبادرة طريق مكة للعام الثامن التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 1,200,000 حاج ضمن إطار توسع مستمر شمل 10 دول و17 منفذا دوليا، مما يواكب تطلعات المملكة إلى تقديم أجود الخدمات لوفود الرحمن. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن المملكة لن تتوانى أبدا بل جدد مجلس الوزراء التأكيد على أن المملكة لن تتوانى أبدا عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة أراضيها والمقيمين على أراضيها، مشيدا في هذا الإطار بالقدرات العالية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. شددت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج، وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج المقبل والإبلاغ عن أي مخالف عبر الرقم الموحد. تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة كبار العلماء النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غدا في مدينة جدة، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والمفكرين والباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث تأتي هذه الندوة امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصها المستمر على تطوير منظومة الحج وفق رؤية متكاملة تجمع العناية بالشعيرة ورفع جودة الخدمات وتسخير المعرفة والتقنية والابتكار في خدمة الحجاج والمعتمرين. دعت وزارة الصحة ضيوف الرحمن لارتداء السوار التعريفي بالحالة الطبية خلال مناسك الحج، مشددة على دوره في تسريع التدخل الإسعافي وتحسين التعامل مع أي حالات صحية طارئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على سلامتهم وتسهيل مهام الممارسين الصحيين. في غضون ذلك قدمت المنظومة الصحية أكثر من 121 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج حتى اليوم الأول من ذي الحجة، وذلك ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وراحة. كما كشفت الوزارة استمرار تقديم خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية خلال موسم الحج. تختتم اليوم أعمال منتدى الصحة والأمن في الحج في نسخته الثالثة الذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ويستعرض المنتدى أبرز الممارسات والتجارب والحلول التقنية والابتكارية ذات الصلة، مما يعزز تكامل الجهود ويرفع كفاءة الجاهزية والاستجابة ويدعم جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم. أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي يوم الأول من ذي الحجة 1447 أولى حلقات برنامج حديث الحج 5 بعنوان فضل عشر ذي الحجة، ويأتي هذا البرنامج بهدف توعية المجتمع بفضل عشر ذي الحجة وأهمية اغتنامها بالطاعات والأعمال الصالحة وخدمة ضيوف الرحمن عبر مختلف الوسائل والمنصات. نفذت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامجا علميا تخصصيا في معهد موسكو الإسلامي بجمهورية روسيا الاتحادية، وشمل البرنامج عددا من المحاور الاستراتيجية أبرزها ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في الفكر والممارسة، وتوطيد مكانة اللغة العربية عبر استعراض وسائل تطوير مهارات تدريسها، والتأكيد على أهمية تطبيق الأساليب التعليمية الحديثة والتقنيات المعاصرة في بيئات التعلم. لازلنا نقدم لكم نشرة الأخبار عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي أخبارنا المتفرقة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أنه سيتم غدا الأربعاء التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مدينة لندن. وقال الأمين العام إن هذا التوقيع يأتي بعد سلسلة من الجولات التفاوضية والاجتماعات المكثفة بين الجانبين، والتي عاكست حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا استمرار التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار الهجمات والقيود المفروضة على الحركة وتدمير البنية التحتية الأساسية. وأشار التقرير إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 45 آخرين بين 17 من مايو الجاري. كان ذلكم يا كرام آخر أخبار نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. برئاسة الملك، مجلس الوزراء يستعرض مسارات تنفيذ الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة. وزارة الداخلية تؤكد أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج. وزارة الحج والعمرة وهيئة كبار العلماء تنظمان النسخة 50 من ندوة الحج الكبرى غداً. المنظومة الصحية تنفذ أكثر من 121 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج. أيها الكرام، تقبلوا تحيات منفذ هذه النشرة خالد المالكي، ومحدثكم من سردتها على أسماعكم أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: من مشكات العلم والإفتاء.
1: من مشكات العلم والإفتاء.
0: نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء
2: لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم
0: فتاوى الحج.
3: فتاوى الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: تجدون تغريدة فيها إعلان عن هذه الحلقة، اكتبوا أسئلتكم هناك. وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الفريق العامل معكم في الإذاعة، وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات. ونبدأ بهذا السؤال عن المشقة التي يجدها الحاج أحيانا من سيره لمسافات طويلة ونحو ذلك، هل يؤجر عليها، وهل يتقصد أيضا أن تحصل له هذه المشقة حتى يزيد أجره؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما ينال الحاج من مشقة ومن تعب في حجه فأجره على الله. قد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، قال: أجرك على قدر نصبك. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج جهادا للنساء، لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ تعني النساء. قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وذلك لأن الحج ينال الحاج معه ما يناله من المشقة والتعب. ولهذا نجد أن آيات الحج نزلت بعد آيات الجهاد في سورة البقرة، وهذا يتطلب من الحاج أن يصبر على ما قد يناله من التعب والمشقة، فأجره على الله عز وجل، وهو في عبادة عظيمة، و ينبغي أن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه، وألا يجزع مما قد يصيبه من التعب والمشقة، خاصة في مواطن الزحام، فإنه ربما يصيب الحاج شيء من المشقة والتعب، لكن عليه أن يصبر وأن يستحضر أنه في عبادة عظيمة وفي عمل صالح عظيم، وأن أجره على قدر نصبه. لكن تقصد المشقة لأداء العبادة عموما وليس فقط لأداء الحج، هذا غير مشروع. وإذا تيسر للإنسان أن يأتي بالعبادة من غير مشقة فهذا هو المطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ركب بعيرا ولم يمشي ولم يذهب إلى مكة ماشيا، لم يتقصد المشقة، بل إنه في أثناء تنقله بين المشاعر كان يتنقل على بعيره ولم يتنقل ماشيا. عند ذهابه من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، كانت تنقلات النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ولم يتنقل ماشيا، وهذا يدل على أنه ينبغي عدم تقصد المشقة، بل إن عدم تقصد المشقة هو الأفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أكمل الهدي. بل إن بعض أهل العلم قال إن تقصد المشقة في العبادة أنه نوع من التنطع، لكن لو أتت المشقة للإنسان رغما عنه فإنه مأجور عليها. وحديث أجرك على قدر نصبك هذا محمول على حال عائشة رضي الله عنها، فإنها بعد حجة أثناء حجة الوداع طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في أن تعتمر، فأمرها أن تذهب مع أخي عبد الرحمن إلى التنعيم، وقال لها: أجرك على قدر نصبك. ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا إذا أتت المشقة من غير قصد. أما تقصد المشقة فهذا غير مشروع. ونظير ذلك يعني من بعض الوجوه، أن الإنسان مثلا في

0: أيام الشتاء مع برودة الجو يتوضأ بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ، يعني يوجد عنده ماء دافئ مثلا في سخانة ومع ذلك يتقصد الماء البارد، فهذا نوع من التنطع، لأن تقصد العبادات ليس بأمر مطلوب شرعا، لكن إذا أتت المشقة للإنسان من غير أن يتقصدها وصبر فإنه مأجور.
1: نعم أحسن الله إليكم. معنا عبر الهاتف مبختة، تفضلي.
2: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي شيخ اسمعك.
2: أنا عندي ثلاث أسئلة.
1: تفضلي.
2: السؤال الأول عن الحج، أنا سبق وحجيت قبل ما أبلغ الرشد يعني، فهل هي كافية ولا لازم أرجع حج مرة ثانية؟
0: طيب، حجيت قبل ما تأتيك الدورة الشهرية؟
2: نعم.
0: أي نعم.
1: طيب السؤال الثاني يا مبختة،
2: أنه أنا قد سبق واعتمرت لكن انشغلت عن قص الشعر بعد العمرة، يمكن قصيتها بعد مرور 6 إلى 7 ساعات من انتهاء العمرة.
0: لا، لكن فعلتي محظورات الإحرام قبل قص الشعر ولا ما فعلتي؟
2: لا بس هي تأخرت في قصة
0: تأخرت فقط. نعم.
1: طيب تسمعين الإجابة يا مبختة، كان سؤالها الأول عن الحج قبل البلوغ.
0: الحج قبل البلوغ صحيح ويثاب عليه الحاج، لكنه لا يجزئ عن حج الفريضة، ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبية للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل ذلك على أن حج غير البالغ أنه صحيح وأنه يثاب عليه ويثاب أيضا وليه عليه، وإن كنا في الوقت الحاضر ننصح بألا يحج الصغار ويتيح الفرصة للكبار، لأن حج الصغير في الوقت الحاضر مع الزحام الشديد ومع كثرة الناس يلحق الحرج بهذا الصغير، وأيضا يكون على حساب حج الكبار الذين لم يحجوا حج الفريضة، ولكن هذا الحج الذي وقع من الأخت قبل البلوغ غير مجزئ عن حج الفريضة، لأنها لما أتت بالحج كانت غير مكلفة، مرفوع عنها القلم كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وعند عامة أهل العلم أن حج الصبي لا يجزئ عن حج الفريضة، وعلى ذلك نقول أخت الكريمة يلزمك أن تحجي حج الفريضة الآن إذا كنت مستطيعة الحج.
1: نعم حسن الله إليكم. كان سؤال ثاني عن قص الشعر وذكرت أنها تأخرت أو
0: نعم التأخر لا يضر، المهم أنها لم ترتكب محظورا محظورات الإحرام، فحيث أنها لم ترتكب محظورا محظورات الإحرام ثم قصرت شعرها بعد ذلك فليس عليها شيء.
1: نعم حسن الله إليكم. هنا سؤال عن أفضل أيام الحج، يعني يسأل عن يوم عرفة أم يوم النحر، أيهما أفضل؟
0: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن يوم عرفة أفضل، وذلك لأن يوم عرفة يوم مشهود وهو يوم يجتمع الحجيج فيه على صعيد عرفة ويدنو بهم الرب عز وجل ويباهي بهم ملائكته، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو بهم يعني بالحجيج فيباهي بهم ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء. وقال بعض أهل العلم إن يوم النحر أفضل، وذلك لأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر، خرجه أبو داود. وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم، رجحوا أن يوم النحر أنه هو أفضل الأيام. وبكل حال هما يومان فاضلان داخلان في 10 ذي الحجة، يوم عرفة ويوم النحر، يومان فاضلان من أفضل أيام السنة، لكن هل عرفة أفضل أو يوم النحر أفضل محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الذي عليه أكثر المحققين أن يوم النحر أفضل لأنه هو يوم الحج الأكبر ولحديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو نص في المسألة.
1: نعم أحسن الله إليكم. من الأسئلة كذلك يسأل عن أحيانا انشغال بعض الحجاج في يعني على الجوالات وعلى متابعة يعني ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، يعني هل هذا جائز أو ما نصيحتكم توجيهكم؟
0: ينبغي أن يستشعر الحاج أنه يؤدي عبادة من أعظم وأجل العبادات وركنا من أركان الإسلام، وأن الحج إذا أتى به الحاج على الوجه الأكمل فإنه يكون حج مبرورا. والحج المبرور جزاؤه يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، خرجه البخاري ومسلم. ويقول أيضا عن الحج المبرور: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي أن الحاج إذا وقع حجه مبرورا فلم يرفث فيه ولم يفسق يرجع كالمولود الذي ولدته أمه، ليس عليه ذنب ولا معصية. وهذا يعني حتى يحقق الحاج الحج المبرور عليه أن يجتهد في أن يتقي الله تعالى في حجه، وأن يأتي بحجه على السنة، وأن يبتعد عن ارتكاب المعاصي أثناء الحج، وإن كان هذا مطلوبا أن يبتعد عن المعاصي أثناء الحج وقبل الحج وبعده، لكنه يتأكد بالنسبة للحاج. وعلى ذلك فمن ينشغل بوسائل التواصل الاجتماعي إذا كان ينشغل بمقاطع محرمة فهذا يؤثر على حجه وينقص من الأجر. أما إذا كان ينشغل بمقاطع مباحة فلا شيء عليه، وإذا كان ينشغل بمقاطع مفيدة فقد يؤجر ويثاب على ذلك، خاصة إذا كانت هذه المقاطع متعلقة بتوجيه الحاج وإرشاده. فهذا يختلف باختلاف المحتوى، يختلف باختلاف المحتوى. لكن مع ذلك يعني حتى المقاطع المباحة ينبغي ألا يكثر منها الحاج، لأن هذا ربما يكون على حساب اشتغال الحاج بالعبادة وبالذكر ونحو ذلك، وإنما يركز الحاج على أن يأتي بالعبادة على الوجه المطلوب شرعا وعلى السنة، وإذا حصل عنده وقت فراغ لا بأس أن يطالع يعني مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط ألا يكون المحتوى محرما.
1: نعم أحسن الله إليكم. معنا محمد من مكة، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل الشيخ يسمعك سؤالك.
3: الشيخ سعد بن تركي الختلان، حياك الله وبياك.
0: حياكم الله، بارك الله فيك.
3: أنا استمعت إليك قال قبل قرابة شهر في موضوع يعني خطير جدا لا يكاد يعبأ به الناس، ينطوي عليه بطلان الصلاة، وهو حديث وابصة لما أمر صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاة من انزوى حولنا يصلي خلف الصف لوحده. نحن في مكة المكرمة نعاني الآن ممن ينزمون في الجوامع الكبرى عند المكيفات الكبرى خلف الصفوف في الخلف. أنا أسأل الآن سؤال: هل يعذرون بالجهل الشرعي في هذا الشيء في حكم بطلان صلاتهم؟ نحن نحاول ننصحهم بإذن الله، هم كبار في السن غالبا وجهلة. هذا واحد. اثنين، الحجاج وما أدراك ما الحجاج الأعاجم، يسلمون مع تسليم الإمام كثير منهم، وربما والعياذ بالله قبل التسليمة الثانية سلمهم هم قبله، التسليمة الأولى كأنهم يساوون والتسليمة الثانية ربما سبقوه حتى في الإمام، وهذه مشكلة كبيرة جدا. تفضلوا.
0: نعم، بالنسبة للسؤال الأول الذي تذكره، يصلون منفردين خلف الصف.
3: يا رجل دخلت أنا المسجد جوامع كبير عند مكة المكرمة أجد ناس يقيم الصلاة ونعتني بالصفوف، في صفوف الأمامية ويس على كرسي ينذوي تحت مكيف عند الباب لوحده، فلما أكلمه يشير بيدي هكذا اذهب. أنا سؤال: هل يعذرون بالجهل؟ صلاة باطلة بحديث صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعادة صلاة من يصلي خلف الصف. قلت له: أخي هل تجد في صعوبة عليك تشيل الكرسي وأضع لك أن أساعده حتى أنا أيضا؟ لكن يقول قلت له انتبه وبينت له وبين هذه الأمور. أنا أسأل الشيخ سعد الآن: هل يعذرون بالجهل فيما سبق صلاة باطلة كل أحد، أم الجهل يعذر بجهله؟
1: نعم. طيب شكرا يا محمد من مكة، ولعل من يتصل بنا يخفض صوته قليلا وإن شاء الله الصوت واضح. محمد سأل سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول عن من يصلي منفردا، وخاصة إذا كان من كبار السن أو ممن ربما يغلب عليهم الجهل، يكون يصلي من أجل أن يكون قريب من المكيفات ونحو ذلك، فما حكم صلاته إذا كان جاهلا؟
0: صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان يجد فرجة في الصف الذي أمامه لا تصح. وقد جاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا تصح صلاة من صلى منفردا خلف الصف. ويعني نحن الآن في الوقت الحاضر العلم مبذول ومنتشر، خاصة لمن كان داخل المملكة العربية السعودية، حول لا يعذرون بالجهل. يعني لو كان ربما في بلد آخر لا يصله العلم ولا العلماء فربما يكون معذورا، لكن أن يكون داخل المملكة وهو يسمع برامج الفتوى والعلم مبذول ومع ذلك. وأيضا نصحه الأخ الكريم، الأخ السائل كان يقول أنه قام بالنصح ولم يستجب، فهذا يخشى أن تبطل صلاته ولا تصح لكونه صلى خلف الصف وحده من غير عذر.
1: نعم أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن البعض ممن يسلم قبل تسليمة الإمام الثانية، يسلم التسليمة الأولى مع الإمام والثانية يسلمها قبل أن يقوم الإمام بالتسليمة الثانية.
0: نعم، هذا خلاف السنة. السنة متابعة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فالمتابعة إنما تكون بأن يأتي بالمأموم بأفعال الصلاة بعد فراغ الإمام منها. ولهذا جاء في حديث البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان أحدنا لا يحني جبهته حتى يضع النبي فكان أحدنا لا يحني رأسه حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ساجدا، أو كما قال رضي الله عنه. فالسنة متابعة الإمام، وتعمد مسابقة الإمام قد يفضي إلى بطلان الصلاة. لكن بالنسبة للتسليمتين، يعني الأخ الكريم يقول أن بعض من يفعل ذلك من الحجاج، وبعض الحجاج عندهم مذاهب فقهية أخرى مثل المذهب الحنفي. فالمذهب الحنفي عندهم أنه لا بأس بأن يسلم مع الإمام، فهؤلاء تبذل لهم يعني النصيحة بلطف وبرفق، ويبين لهم السنة في ذلك، وأن المطلوب هو اتباع الدليل بغض النظر عن المذهب الفقهي. فإن استجابوا وإلا فهم على مذاهبهم وعندهم علماؤهم، ولا يشدد عليهم في هذه المسألة، لأن هناك بعض المذاهب الفقهية التي ترى أن هذا لا بأس به، وهم قد قدموا من تلك البلدان ويعتقدون أن هذا أمر سائغ. ولكن الشأن كل الشأن هو في أمور العقيدة. العقيدة عندما يأتون بأمور مخالفة للعقيدة الصحيحة، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يبذل الجهد في توجيههم وفي إرشادهم وفي نصحهم، حتى وفي تعريفهم بالعقيدة الصافية، العقيدة الصحيحة التي يدل لها الكتاب والسنة. أما مسائل الفروع فإذا كانت المسألة خلافية وكانوا على مذاهب فقهية وعلى آراء علمائهم في بلدانهم فيخفف في هذا. لكن الذي ينبغي نركز عليه مسائل العقيدة. نعم
1: أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين كذلك، هذا السائل يقول صمت قضاء رمضان في أول أيام عشر ذي الحجة، ونويت أيضا أن أكمل بقية أيام القضاء في صيام هذه الأيام، فهل يكون لي أجر التطوع مع أجر صيام رمضان، وهل هذا يجزئ؟
0: نعم، جعله أيام القضاء في تسعة الأيام الأولى من عشر ذي الحجة لا بأس به، ويرجى أن ينال فضل الصيام في هذه العشر مع القضاء أيضا، مع براءة ذمته بالقضاء. وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر من عليه قضاء بأن يصوم في عشر ذي الحجة. وبهذه المناسبة وجه نصيحة للأخوات النساء اللاتي عليهن قضاء من رمضان بسبب الحيض، أن يبادرنا بالصيام في هذه العشر المباركة، عشر الحجة، حتى يكسبنا أجر الصيام في هذه العشر وتبرى ذمتهن بالقضاء. نعم
1: أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام، وضيف هذه الحلقة من برنامج فتاوى الحج، جزاكم الله خيرا شيخ سعد.
0: وإياكم، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكرا للإخوة والأخوات لمن شارك معنا سائلا في هذه الحلقة. نذكركم أنه بمشيئة الله تعالى بعد ساعة من الآن ستجدون تسجيل هذه الحلقة في منصات الإذاعة الرقمية، وخاصة منصة إكس ومنصة اليوتيوب. نلقاكم بمشيئة الله تعالى على خير. تقبلوا في الختام تحيات زملاء فريق البرنامج، في الإشراف العام في حام بن محمد السبيعي، في استقبال الصلاة عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التنسيق بندر بن مساعد الحسين، وفي الإعداد محمد بن سعيد الشمري، وفي التقديم محدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، وهذه تحية الزميل المخرج عبد الرزاق الحمدان. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إلى لقاء قريب
5: يجمعنا بكم
4: في برنامجكم
5: فتاوى الحج.
6: فتاوى الحج.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: رحلة الحج. رحلة الحج،
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
6: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم رحلة الحج. هذا البرنامج وهو عبارة عن مسابقة تفاعلية تنافسية حول أحكام الحج والعمرة. هذه رقة التعاون من فريق العمل في الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد أنفال علي، استقبال سارة عبد الرحمن بن سعد الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
9: رحلة الحج.
8: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا هذه من برنامج رحلة الحج. هذه المسابقة سيكون معنا بمشيئة الله تعالى في كل حلقة 9 فائزين إن شاء الله تعالى. كل من شارك معنا سيكون إن شاء الله فائزا بجائزة قدرها 500 ريال، وهناك أسئلة يعني خفيفة وطريفة، والقصد منها هو نشر معلومات شرعية تتعلق بأحكام الحج والعمرة والشعائر والمشاعر والأنساك، كل ما يتعلق والضحايا وعشر ذي الحجة، وكل ما يتعلق بهذه الأيام الطيبة المباركة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة على الرقم 011 40 529 999. نأخذ إن شاء الله أول متصل ومتسابق معنا في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.
9: رحلة الحج.
10: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500 329 329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
9: رحلة الحج.
8: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أهلا ومرحبا مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فانتبه أن يشغلك أي شيء عن ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الموسم العظيم، موسم التكبير والتهليل والتحميد. وأنت تستمع إلي الآن كبر وهلل في سيارتك ولا في بيتك، سواء كنت تريد المداخلة معنا في هذه المسابقة أو أن تفوز بالأجر العظيم من هذه الأذكار الطيبة المباركة. لا شك أن هذا هو الفوز العظيم، ومن أشغله ماله أو ولده عن ذكر الله فكما قال الله: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله لا يجعلنا وياكم من الخاسرين، قولوا أمين يا مستمعين الكرام. معنا أول متصل، حنين من أبها. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام.
8: ما اسمه حنين؟ عندك من 1 إلى 9، اختاري رقم.
11: 1.
8: السؤال رقم 1 يقول: أنت سمعتي حلقة أمس؟
11: نعم.
8: طيب، في أي سنة منع المشركون من الحج؟ تذكرين؟ أنا قلت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يحج في تلك السنة، وأمر أن ينادى في الناس بألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطاف بالبيت عريان.
11: التاسع.
8: كم؟
11: التاسع.
8: تكدة؟ ولا عطت خيرات؟
11: لا، متأكدة إن شاء الله. كفو.
12: الإجابة صحيحة.
8: أحسنت، إجابة صحيحة يا حنين، الله يعطيك العافية. إذا حنين أول فائزة ما شاء الله معنا في هذه الحلقة حتى بدون خيارات، وكانت هذه مثل ما قلت في السنة 9، لأن الحج فرض في السنة 9، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج في السنة 9 حتى تطهر مكة وتكون نظيفة ونقية وجاهزة لحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 اللي حجة الوداع، آخر سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر أبا بكر أنه ينادي: خلاص بعد هذه السنة لا يدخل إلى مكة أو المسجد الحرام كله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني كل منطقة المسجد الحرام ما يدخلها غير المسلم، لكن احنا نشوف الآن طريق غير المسلمين. ثانيا ألا يطاف بالبيت عريان، لأنه كان صلى الله عليه وسلم كانوا قبلا غير القرشيين يطوفون بالبيت وهم عريان، طبعا زعما أن ملابسهم ربما فيها نجاسة، يريدون من ذلك ألا يطوف بالبيت إلا إنسان متطهر تماما زعموا. طيب، من معنا؟ معنا بشرى.
13: أهلا وسهلا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: عليكم السلام ورحمة الله.
8: من القصيم؟ ها؟
13: أيه.
8: اختار رقم
13: 7.
8: السؤال رقم 7 يقول: إذا لم يتمكن الحاج من إتمام حجه، إيش عليه؟
13: دية.
8: إيه. الدية هذه اللي الله يكفينا الشر، لما واحد يقتل واحد يدفع هدية حولها.
13: ترى عشان خيارات.
8: طيب، هل عليه صيام شهرين؟ أو عليه الحج متى ما تيسر؟ أو عليه أن يذبح هديا ويتحلل؟
13: يذبح هديا ويتحلل.
8: طيب، في آية في القرآن تشير إلى هذا، تعرفينها؟
13: لا والله.
8: طيب، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نشوف.
13: نعم.
12: الإجابة صحيحة.
8: أحسنت، إجابة صحيحة يا أبو شراء تسلافية. وهذه طبعا مسألة كبيرة، يعني مسألة تحدث فيها العلماء. لو أن شخصا أحرم مثلا ثم ذهب إلى مكة، ومثلا يوم التروية جلس في ميناء، ويوم عرفة مثلا أيضا وقف بعرفة مثلا، خلينا نقول إلى نصف النهار، أو عفوا يعني للعصر مثلا، ثم عفانا الله إياكم جاه مرض انكسار ولا جاه مرض يمنعه تماما من إتمام نسكه، ما عاد يقدر خلاص، أو حتى قبل الوقوف بعرفة يوم التروية مثلا، أو حتى قبل ما يوصل، المهم بعد إحرامه ما يقدر، يعني حاول من هنا من هنا. طبعا الحين الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، الحكومة جزاهم الله خير جهزوا ويسروا الأمور في هذا الجانب، أنه يعني من كان مريض ولكن عقله معه يؤتى به حتى في إسعاف، سيارة الإسعاف والأجهزة مركبة فيه والمغذيات والأدوية وكلش، ويوقف بعرفة. هذه حق خدمة، يعني ما نقول إلا بس ندعو للقائمين عليها الله يجزاهم خير الجزاء. لكن لو فرضنا أنه إنسان ما تيسر لهذا الأمر أو عيق عن إكمال حجه، طبعا فإن كان قد اشترط في يعني يحل مجانا ما عليه شيء،
14: خلاص. وإن لم يشترط فإنه كما قال الله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيعتمر فمنعوه منعه المشركون، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق وذبح هديه صلى الله عليه وسلم واعتمر عمرة القضية أو القضاء السنة اللي بعقبها. فهذا هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة. شكرا لك يا بشر، الله يعطيك العافية. من القصيم تستاهل هذه الجائزة. مين معنا؟ مها.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقم.
15: اختار انت تشوفه.
14: طيب رقم رقم ثلاثة. تحجيت انت؟
15: لا.
14: طيب السؤال يقول: إذا ترك الحاج واجبا من واجبات الحج، بس انت خلص معي بذكرس بواجبات الحج اللي هي الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة حتى مغيب الشمس، المبيت مزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحق والتقصير، طواف الوداع. إنسان ترك واحدا من ذا الأمور، هل
15: عليه؟
14: كفو.
12: الإجابة صحيحة.
14: أحسنت يا مها. إذن هو عليه فدية تستاهلي ما شاء الله الجائزة قدرها 500 ريال ما بعد حتى أعطيتها الخيارات، لكن هذا هو الحكم مستمعين الكرام. لو إنسان مثلا يعني ما قدر يبيت مزدلفة سواء عمدا ولا ما استطاع، فإنه يجب عليه فدية، يجب عليه ذبح شاة. هذه الفدية حق ترك

0: الإحرام يعني نية الدخول في النسك. اثنين الوقوف بعرفة أي ساعة من الليل أو النهار، لو واحد ما جلس ساعة 2 في الليل ليلة العيد وجلس في عرفة نصف ساعة منه قبل الفجر أموره خلاص تم حجه، ثم يروح المزدلفة ويكمل أموره. الثالث طواف الإفاضة، الرابع سعي الحج. هذه أركان ما يتم الحج بها. أركان يعني تخيل إن فيه مثلا سقف قائم على 4 أركان، لو طاح واحد منها طاح السقف، فهذه مثلها. من جدة معنا وعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: كملي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اي شاطر، اي صف؟
1: ثالث متوسط.
0: ثالث؟
1: ايوه.
0: طيب اختاري رقم يا وعد.
1: 5.
0: السؤال رقم 5. طيب انا بقول لك 3 أشياء يا وعد، وش هو اللي منها من محظورات الاحرام؟
1: تمام.
0: تعرفين تذكرين شيء من محظورات الاحرام؟
1: محظورات الاحرام
0: اي وش هو؟
1: اني اتعطر و...
0: ايوه
1: صح، يعني اني
0: وش هو؟
1: التطيب والتعطر اللي يكون فيها. ايوه يعني...
0: طيب هذا واحد. ايش بعد؟ أنا ودي السجبين اللي عندي. ها؟
1: النقاب.
0: يا سلام عليك. بعد؟
1: القفازات.
0: يا سلام. وبعد؟ ها؟ طيب خلني بعطيت اللي عندي هنا السؤال. أنت جبتي 3، المفروض تستاهلين الجائزة معها 3 ريال زيادة، بس ما في. طيب
1: شكرا.
0: شوفي، هل هو من محظورات الإحرام اللهو واللعب، ولا الصدقة، ولا قص الشعر؟ ها؟
1: قص الشعر
0: أكيد، يعني قص الشعر ما محظور، واللعب واللهو مو محظور. ها؟
1: اللعب واللهو؟
0: لا خلاص خلينا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: لا الأولى ترى يا وعد، اللي هي قص الشعر، إجابتك صحيحة. وانت ما شاء الله يعني جبتي مجموعه من محظورات الاحرام، اللي هي طبعا قلنا التطيب والتعطر مثل ما ذكرتي، وكذلك قص الشعر وقص الاظفر والنقاب بالنسبه للمراه ولبس القفازين، للرجال تغطيه الراس ولبس المخيط ولبس الخفاف يعني الكنادر الطوال والشراريب والجرائ يسمونها جوارب، هذه كلها محظورات الاحرام بالنسبه للرجل. فإن احتاج إلى شيء من ذلك، احتاج حاجة، فإنه يفعله ويفدي. وش الفدية؟ الفدية هي 1 من 3. هذه فدية ارتكاب المحظور. لازم نفرق بين فدية ترك الواجب وفدية ارتكاب المحظور. ارتكاب المحظور 1 من 3، إما أن الله قالها سبحانه وتعالى في كتابه، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر، أنه سكى يذبح شاتا. أحسنت يا وعد، ما شاء الله تبارك الله. معنا أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته.
3: وبركاته.
0: طيب من جدة أم عبد الله.
3: أي
0: اختار رقم
3: 5.
0: لا اخترتها اللي قبلت.
3: طب اختار أنت.
0: 4
3: إن شاء الله.
0: بسم الله، الله يعينك. السؤال شوي صعب. لا لا لا، 4 خلصنا منه. لا لا صح صح، 5 صح صح، سنتي خلينا في 5
3: الحمد لله.
0: طيب السؤال يقول يا أم عبد الله، لا تجزي الأضحية إذا كانت، أنا بعطيت الآن 3 خيارات، أنت تعرفين وش العيوب اللي تخلي الأضحية ما تجزي؟ 4 عيوب ذكرنا صلى الله عليه وسلم. وش هي؟
3: إذا كانت عرجة.
0: ايوه. ايش بعد؟
3: ما ادري، عورة ولا.
0: ايوه
3: صح،
0: خلينا نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: احسنت يا ام عبد الله. اذا طبعا الخيار اللي عندي اللي هي عورة، لكن مو عورة بس، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تجزي الأضحية في 4، وقال صلى الله عليه وسلم العورة البين عورها، يعني واضح، مو يعني يكون مثلا شيء خفيف، مرض في العين خفيف، لا هذا يجزي، لكن البين عورها، العرجاء البين عرجها أو ضلع البين ضلعها، الهزيلة التي لا تنقي يعني ضعيفة مرة، ما يكون ليس فيها مخ، وكذلك اللهم صل على محمد، العرجاء والعوراء

0: هزيلة. وش الخيار الرابع؟ وش العيب الرابع؟ طيب بتذكرها إن شاء الله بعد شوي. طيب شكرا لك يا أم عبد الله، يعطيك العافية، تستاهلين هذه الجائزة يا أم عبد الله، قدرها 500 ريال. السلام عليكم يا عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله، شلونك يا عبد العزيز؟ عبد العزيز
1: الحمد لله.
0: يسمونك عزوز؟
1: ايوه.
0: اي صف تدرس؟
1: اولى اول.
0: اولى اول، ما شاء الله. خلصت دراسة ولا باقي؟
1: ايه.
0: الله يوفقك يا عزوز. طيب تختار رقم
1: كم باقي؟
0: تبي 6 8 9؟
1: 9.
0: السؤال رقم 9 لأخينا الفاضل عبد العزيز. السؤال يقول يا عبد العزيز: من كان عليه فدية، اللي عليه فدية فإنه يذبحها ويتصدق بالثلث أو بالنصف أو يتصدق بها كاملة. ها شو رأيك عبد العزيز؟
1: كاملة.
0: كاملة؟ من علمك؟ طيب الخمسمية ايش تسوي بها؟ ايش تشتري؟
1: يا
0: بالعيد. الله يوفقك يا عبد العزيز. بسم الله ما شاء الله.
2: الإجابة صحيحة.
0: الله يحفظك يا عبد العزيز، وإجابتك صحيحة. الله يجعلك من علماء المسلمين والمختصين في المناسك. اللهم أمين. الله يوفقك يا عبد العزيز ويبارك فيك. إذا هذا أيضا حكم مهم. عندنا، شوفوا، عندنا فدية وعندنا هدي. الهدي هذا اللي يذبحه، هو الذي يذبحه القارن أو المتمتع، وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني تأكلون وتطعمون من شئتم من يعني المتعففين أو من السائلين. أما بالنسبة للفدية فإن صاحبها ما يأكل منها شيء، هذه بس يذبحها حتى يتخلص بها من هذا الخطأ الذي وقع فيه، سواء كان محظور أو ترك واجب، يتصدق بها على فقراء الحرم. وهذا سبحان الله يعني من تيسير الإسلام والحمد لله، ومن حرصه على إطعام الناس وعلى يعني إغناء الفقراء والمساكين. أي خطأ تسويه تذبح فدية وتوزعها على ذا الفقراء. ففيها أولا توسع على يعني نفس المخطي هذا، أنه ما الله ما نقول عد حجك خطأ، لا حجك صحيح بس تذبح. وفيها أيضا توسع على الفقراء والمساكين، فهذا من فضل الله وكرمه والحمد لله. جزاك الله خير يا عزوز، الله يبارك فيك. معنا يا مرحبا يا احمد.
3: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيب
0: الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: 30 تستاهل ان شاء الله.
3: الله يجزاك خير.
0: امين. طيب السؤال، او اختر رقم يا احمد.
3: رقم 8.
0: رقم 8. طيب السؤال يقول: لا تجزي الاضحيه اذا كانت، تذكر الأربعة عيوب؟
3: العرجاء.
0: أيوة، إيش بعد؟
3: والمقطعة الإذن أو كامل يعني تقريبا، والهزيلة. أيوة. اللي بين مرضها.
0: السلام.
3: تقريبا هذه يعني.
0: في طيب هو الآن جبت الخيار، نشوف.
3: إيه تفضل.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابتك صحيحة. إذن هي أربعة عيوب تذكرها معكم مستمعي الكرام: العوراء، البين عورها، العرجاء، البين ضلعها، الهزيلة التي لا تنقي، والمريضة، البين مرضها. هذا هو، هذه الرابعة. إذا جت شاة أو معزة أو حتى ابن الابن مريضة مرة يعني متهالكة، فهذه حتى أصلا يعني كذا ما يستقيم أنك أنت بتذبح شيء لرضا الله إلا أن يكون أطيب شيء. ما تجيب واحدة عرجة ولا واحدة هزيلة متهالكة تموت ولا واحدة كذا، لا. ولذلك حنا الأضاحي جاية، وبعض الناس صح يقول والله يشتكي من غلاها ولا كذا، نتكلم عن الإنسان المقتدر يدفع، ما في مشكلة، تدفع الشيء الطيب لله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت إذا بذلت ما تستطيع، كل حسب قدرته يعني، اتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يعطي ويدفع في القيمة الطيبة في الشاة الطيبة أو في يعني الأضحية الطيبة، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، وينتقيها صح، شيء يكون طيب، ويذبحها وهو يعني طيبة بها نفسه، ويحمد الله ويشكر اللي وفق لهذا العمل. واللي أيضا يسر له أنه يأكل من ذا اللحم ويستانس وينبسط ويؤجر عليه أعظم أجر ممكن يقع يوم العيد، هذا هو الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدميون يوم النحر عملا أعظم من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وصوفها وكذا، يعني تكون في ميزان حسناته إن شاء الله، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صح هذا الحديث. فالله الله الإنسان ينبغي له دائما أن يعتني بهذه الشعيرة العظيمة. من معنى؟ شو اسمه؟ عبير، السلام عليكم. أسمعنا صوت طوط، يمكن انقطع الاتصال. عبير، عبير السلام عليكم، فقدنا الاتصال. طيب، أيضا ما ينبغي أن حقيقة نحن دخلنا هذه الأيام العشر، ونحن نعلم أن الإنسان إذا كانت عنده نية أنه يضحي ودخلت هذه العشر فلا يحل له أن يأخذ من شعره أو بشره أو ظفاره شيئا. يعني هذا حكم وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ما ينطق عن الهوى. فحنا نسوي ذا الشيء ونصبر حتى وشيء، يعني تحس أنك والله ودك أظافرك كذا أشغلتك، ودك مثلا تحف شاربك، ودك تزيل بعض الشعور، ودك لكن تتركها لله. دائم خلينا نتعامل كذا يا أخواني، يعني نعمل لله ولربنا الذي أكرمنا وأعطانا ورزقنا وأكرمنا وحفظنا وعافانا وهدانا للإسلام، فكم أفضاله علينا جل وعلا. الله يزيدنا وإياكم من فضله، فنحن وهو المستحق للعبادة وحده، ومن عبادته أن نأتمر بأوامره وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من بشره ولا من شعره، خلاص يقول سمعا وطاعة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة، نقول سمعا وطاعة. أمر بأي أمر من الأوامر، نقول سمعا وطاعة حتى يرضى عنا ربنا. الجوهر، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من الرياض يا الجوهر، ها؟
4: أيوة.
0: طيب، باقي معك رقم اثنين.
4: أول اثنين.
0: يلا. السؤال يقول يا الجوهرة، قبل فتح مكة كانت الكعبة محاطة، هل هي كانت محاطة بالذهب ولا بالتمائم ولا بالأصنام؟
4: بالأصنام
0: أكيد.
4: أكيد إن شاء الله.
0: طيب تروح عليها تسل خمس؟
4: ها، ما تروح إن شاء الله.
0: كفو.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت يا الجوهرة، الله يطول عمره، سجاس الجنة، وتستاهلين هذه الجائزة، الله يبارك لك ونسأل الله العافية والسلامة. فعلا كان هذا البيت اللي هو بيت التوحيد، وبناه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما أئمة التوحيد والعقيدة، كان محاطا بالأصنام، وكان كما يقال الكعبة عليها 360 صنم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة يعني بدأوا في تكسير هذه الأصنام، ويقرأون قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله، ونحن ولله الحمد في هذا الزمن، اللهم لك الحمد، فضل الله علينا ومنته أن بلادنا لا يوجد فيها شيء فيما يعني نعلم ويظهر شيء من مظاهر الشرك أو البدع. لا نرى الحمد لله صنما يعبد من دون الله، ولا وثنا يعبد من دون الله، ولا قبرا يزار ويطاف به ويعبد من دون الله. إنما هو التوحيد لله الحمد في مشارق السعودية ومغاربها وشمالها وجنوبها. فنسأل الله يثبتنا على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وعلى هذه السنة حتى نلقاه، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء على عنايتهم بهذا الأمر عناية بالغة. فالحمد لله رب العالمين. معنا نوال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من الرياض، ها؟
5: أيوة.
0: ما عاد فيه رقم ستة، تبينه ولا نأخذ متصل ثاني؟
5: أيوة، أبي ستة.
0: طيب، يقول السؤال، إذا تم عقد النكاح أثناء الحج يعني أثناء الإحرام، فإن العقد يكون، هل يكون عقد مبارك ولا صحيح ولا عقد فاسد أو باطل؟
5: صحيح.
0: عقد صحيح.
5: إيه.
0: تكده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
5: أيوة، الخيارات إذا
0: مبارك صحيح مو بصحيح. ها، يلا نعتز مدد لس شوي. ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم.
5: غير صحيح.
0: متأكدة؟
5: أيوة متأكدة.
0: طيب نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا نوال، ويعني هذا هو الحكم، أن الحكم أن نكاحه فاسد، لأنه لنهني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح يعني هو ما يتزوج، ما هو الذي يعقد، ولا ينكح يعني ما يعقد لموليته، وكذلك المرأة إذا كانت كما يقول العلماء هي محرمة فإن نكاحها أيضا لا يصح ولا يخطب حتى، يعني من المحظورات حتى الخطبة. ودائما أمور الزواج والنكاح والرفث ومقدمات الجماع كلها من محظورات المحرم أو الأمور التي ينبغي يتجنبها المحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا الرفث هو الجماع ومقدماته. شكرا لك يا نوال. ونوال طبعا كانت هي المتصلة أخيرا معنا في هذه الحلقة، الله يعطيك العافية، وتسألين هذه الجائزة قدرها 500 ريال. وطبعا انتهى المتصلون والمتسابقون والمتنافسون ثم هات خمس، بقي المتنافسون فيما عند الله. خلكم معنا مال غنيمة.
2: رحلة الحج.
6: هل أنت مستعد ليوم عرفة؟ حقيبة يوم عرفة ب750 ريالا تطعم وتسقي 50 حاجا في عرفة. تصدق الآن، الكمية محدودة، لا يفوتك الأجر. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: إذن قرآن يتلى وحاج يروى، هذا هو شعار هذه الجمعية المباركة، جمعية بيان. وهل تريد أخي الكريم أن تكون مشاركا في هذا الشعار، أن يكون ممن يساهم في إرواء الحجيج وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ خليك معنا ويسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالحبيب السبيت وبجميع السادة المستمعين والسيدات المستمعات، بارك الله فيكم ومستعليكم كل خير يا رب.
0: الله يمسيك بالنور والسرور سيد محمد يبارك فيك. الأيام يعني تمضي سريعا، والحجاج الآن يعيشون مرحلة مختلفة من رحلتهم الإيمانية مع اقتراب انتقالهم إلى مشعر منى، ثم إن شاء الله عرفة، ثم تبدأ يعني مرحلة من أعظم مراحل الحج وأكثرها كثافة وتنقل. كيف تستعدون أنتم ميدانيا يعني في هذه المرحلة، خاصة في جانب العناية بالحجاج وتوفير المياه والضيافة وفي مواقع التفويج ومواقع أيضا التنقل بين المشاعر؟
7: نعم، قرآن يتلى وحاج يروى، ودائما نسمع الأيام هذه لبيك اللهم لبيك في كل المشاعر، ونقول دائما الحمد لله اللي بلغنا هالأيام المباركة العظيمة، أيام العشر اللي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والأيام مثل ما ذكرت أبو إبراهيم تمضي سريعا. الحجاج الآن يعيشون في مرحلة مختلفة من رحلتهم الإيمانية مع انتقالهم إلى مشعر منى يوم التروية، ثم بعد ذلك إلى يوم عرفة، وتمضي الأيام سريعا جدا جدا. تبدأ في يوم عرفة واحدة من أعظم مراحل الحج وأكثرها كثافة، ومن يتابع ويشاهد التنقل ويشاهد الوجود في الحجاج في يوم عرفة، وهي مرحلة التفويج بين المشاعر، يشتد الزحام، ترتفع الحاجة إلى السقيا، إلى الضيافة، إلى العناية بالحجاج في الطرق ومسارات التنقل. منذ صباح ذلك اليوم العظيم يعني يحتاج الناس إلى هذه الحقيبة ويحتاج الناس إلى هذه السقيا. اليوم الحمد لله بدأت الاستعدادات التشغيلية لمشروع حقيبة إطعام وسقيا يوم عرفة التي تصل للحجاج في مواقع الحركة والتنقل في يوم عرفة، خاصة مع حرارة الجو وطول المسافات التي يقطعها ضيوف الرحمن مشيا بين المشاعر. لكن المشهد المؤثر حقيقة ليس فقط في التجهيزات والاستعدادات، بل في هذا السباق الجميل الذي نراه كل يوم من أهل الخير من مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة المباركة. الحقيقة المشهد مشهد قلوب تتسابق من خلف الإذاعة وعند سماع الإذاعة، يعني من داخل السيارات ومن البيوت ومن أماكن العمل، أناس ربما لم يكتب لهم الحج هذا العام، لكن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب آخر من أبواب الخير. اليوم الحمد لله المتبقي لدينا 4500 حقيبة سقيا وإطعام للحجاج من أصل 5000. والحقيقة أني أدعو إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات إلى يعني المشاركة في هذا المشروع العظيم. العجيب في هذا السباق الجميل الذي نراه كل يوم، أحدهم يتبرع بريال، وآخر يتبرع بخمسة ريالات، وسيدة أخرى تتبرع بخمسة عشر ريال، خمسة عشر ريالا، آخر يتبرع بعشرة حقائب كاملة عن والدي، كلهم يريد أن يكون له سهم عند الله سبحانه وتعالى. ودائما يتخيلون مشهد ذلك الحاج المتعب الذي أنهكه المشي والوقوف بعرفة، زحام، حرارة الطريق، ثم تصل هذه الحقيبة في لحظة حرجة، يرفع يديه بالدعاء وربما دعا لك وأنت لا تعرفه وهو لا يعرفك. واليوم إذا كان والداك أحياء فهذه فرصة بر عظيمة، وإن كانوا قد رحلوا عن الدنيا فهذا والله من أجمل ما يهدى لهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. واليوم أنت لا تهدي لهم شيئا عابرا، أنت تهدي لهم سقيا وإطعام حاج في أطهر البقاع وفي أعظم الأيام بين وفود الرحمن، وربما تكون شربة الماء هذه نورا في قبر والدك ورحمة لوالد أو والدة تتمنى أن يصلها منك عمل صالح. والله لا نحقر ريال ولا نحقر خمسة ولا نحقر خمسة عشر ولا نحقر أمهات خمس، هذه الزرق أمهات الخمس، فرب عمل صغير والله عظمه الله سبحانه وتعالى بالنية وبالإخلاص. وفي هذه الأيام المباركة أبواب الخير مفتوحة والسباق إلى الله سبحانه وتعالى ما زال قائم. اليوم أمامنا فرصة عظيمة، فرصة لإطعام وسقيا الحجاج في أعظم زمان وفي أطهر مكان، خاصة ونحن مقبلون على يوم عرفة، اليوم الذي ترجى فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار. هدفنا مثل ما قلنا توزيع 5000، وصل الآن 500، بقي 4500، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للمشاركة في هذا الأجر العظيم، ساهم بما تجود به نفسك، فرب ريال والله سبق آلاف الريالات بصدق النية، ورب شربة ماء كانت سببا في رحمة من الله لا تنقطع.
0: الله أكبر. إي والله صحيح، فعلا الإنسان ينبغي يعني أن يحتقر ولو حتى ريال واحد، لأن الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يعني ينظر إلى القلوب، فرب كما جاء في الحديث يعني درهم سبق 100,000 درهم، لأن الإنسان ربما ما عنده دراهم واجد لكن وده، وأحيانا الإنسان حتى بنيته يعني يبلغ ما لم يبلغه بعمله، فإخراجك لما وإنفاقك يعني لما تستطيع بقلب مخلص ومشفق وراحم لهؤلاء الذين ربما يكونوا عطشا وأظمأ قد يعني يبلغ به الإنسان إلى إن شاء الله درجات عليا في الجنة. شيخ محمد بارك الله فيكم جزاكم خير، اللي يبغى المساهمة معكم شو الطريقة؟
7: المساهمة أسهل مما نتخيل، هي خطوات بسيطة نستطيع من خلالها نسمي ذلك الحاج، وتستطيع أن يعني تشارك في هذا المشروع عن نفسك وعن والديك وعن من تحب. حقيبة إطعام وسقيا يوم عرفة ب 750 ريال تطعم وتسقي 50 حاجا في يوم عرفة، أو بما تجود به نفسك ولو كان بريال واحد، الأيام معدودة والكمية محدودة. لمن يرغب المساهمة الآن يفتح تطبيق مصرف الراجحي، أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار من أيقونة خدمات جمعية خيرية، يكتب في داخل خانة البحث كلمة بيان، تظهر جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومي بشمال مكة، ثم نختار منها الحساب المخصص سقيا الماء، ثم ندخل المبلغ المتبرع به بما تجود به أنفسنا، وما زاد العبد من الصدقة إلا زاد الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أكرم وأجود، ونضغط بعد ذلك تأكيد عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. كما يمكن أيضا التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم المخصص لذلك 0500-329-329 0500-329-329، وأيضا يمكنكم التواصل والاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم المخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة 920-328-24. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولهذه الإذاعة المباركة ولكل من شارك في هذا المشروع القبول والجزاء الحسن يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. الله يجزاكم خير الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله فيكم.
2: رحلة الحج.
0: إذا المستمعين الكرام وصلنا لختم هذه الحلقة. الحقيقة ينبغي بس أن أذكر يعني دائما في هذه الأيام المباركة أننا نعيش أياما عظيمة هي أعظم أيام العام، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، وأسهل شيء وأعظم شيء هو ذكر الله. كبر قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، سبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قل ذا الأربع كلمات وأنت تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. وجاء في هذه الأربع كلمات أحب الكلام إلى الله يعني أحاديث كثيرة تعظمها وتعظم شأنها. وتذكر يعني لما تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ترى الله ما هي بسهلة، يعني تعرف أن لا إله إلا الله هذه كما جاء في الحديث لو وضعت في كفة والسماوات والأرضين وعامرهن غير الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وتعرف أن سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ويعني كل هذه التسبيحات والتهليلات والتكبيرات تراها عظيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكثروا منها واكثروا أيضا من بقية الأعمال الصالحة من الصدقات والإنفاق وبر الوالدين والإحسان إلى عباد الله وحسن الخلق والابتسامة وإماطة الأذى عن الطريق والصلاة والصلاة والصلاة، وهي أهم شيء أن الإنسان يحافظ على الصلاة مع المسلمين في المسجد ويبكر له ويبقى بعد الصلاة الوقت اللي الله يكتب حتى إن شاء الله تستغفر له الملائكة وينال ويحوز الأجور العظيمة في هذه الأيام المباركة. شكرا لكم أيها الكرام، هذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، الإعداد أنفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، هذه مني تحية محدثكم السبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
8: رحلة الحج رحلة الحج.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
8: كما تتسابق لها القلوب لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية رحلة الحج.
9: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
10: آيات الحج.

0: عليم.
1: ذكر الله في هذه الآية أنه شرع لعباده إن أرادوا الحج والعمرة أن يطوفوا بالبيت،
2: وذلك أنها كانت قبل الإسلام من عادات الجاهلية إقامة الأصنام بين الصفا والمروة، فأباح لهم هنا أنها مما يشرع في الإسلام.
1: جاء عند الطبري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك أن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما.
2: آيات الحج.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أحاديث الحج.
4: الحج أشهر.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ صالح الثنيان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل الحج والعمرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، وفي رواية لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. قوله فلم يرفث لم يتكلم بكلام فاحش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. متفق عليه. قوله ناضحان بعيران نستقي عليهما. لبس المحرم وطيبه جاهلا. عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، وفي رواية لهما: وهو متضمخ بالخلوق. فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وفي رواية لهما: اغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. قوله وعليه ثوب قد أظل به، جعل الثوب له كالظلة يستظل به. قوله جبة، الجبة لباس طويل قصير الأكمام مبطن بالقطن يلبس فوق الثياب، متضمخ متلطخ، بالخلوق طيب يخلط بالزعفران. وقوله يغط، يتردد صوت نفسه كالنائم من شدة ثقل الوحي. سري عنه، أزيل ما به وكشف عنه. فالتمس أي طلب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: أحاديث الحج، أحاديث نبوية منتخبة عن موسم الحج وأعماله وفضائله. أحاديث الحج، تقديم فيصل ابن ذيان العتيبي، تنفيذ
3: صالح اثنيان.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النحل.
1: منافع لهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن للحج منافع تربوية عظيمة، من هذه المنافع التربوية تعزيز روح المساواة والإخاء، ومن أبرز ما يشاهد في الحج تلك الصورة العظيمة لوحدة المسلمين، فقد خلع الجميع ملابسهم العادية وارتدوا إزارا ورداء أبيضين لا يميز فيهما غني عن فقير أو ملك عن خادم. وهذه الصورة الموحدة تنزع من النفس العجبة والتكبر والتمييز الطبقي. إن هذه التجربة الفريدة تذكر المسلمين بأن التفاضل الحقيقي ليس في المال أو النسب، بل في تقوى الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن تلك المنافع التربوية غرس قيمة التسامح وترك الجدال. من شروط الحج المقبول كما هو معلوم أيها الكرام أن يبتعد الحاج عن الرفث والفسوق والجدال، فاللغة المبتذلة أو الجدال العقيم أو الغضب على الآخرين كلها أمور تنقص من أجر الحج. ومن هنا يضطر الحاج إلى أن يمارس كبح جماح النفس ويتجاوز الإساءة ويغض الطرف عن الزلل، وكل ذلك يصنع في داخله إنسانا متسامحا هادئا متزنا لا يستثار بسهولة. ومنها كذلك أيها الكرام الطاعة المطلقة لله جل وعلا والانقياد له، فأفعال الحج مليئة بالأعمال التي قد لا يدرك الحاج حكمتها بشكل مباشر، كالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات أو رمي الجمار أو الوقوف بمكان معين في وقت معين، كل هذا يربي الحاج على الانقياد المطلق لأمر الله تعالى دون اعتراض أو تساؤل، فيكون خضوعا حقيقيا نابعا من الإيمان، وهو أعلى مراتب العبودية. ومنها كذلك أيها الكرام تنمية روح الجماعة والتعاون، فمن أعظم دروس الحج أنه يعلمنا العمل الجماعي، فالحاج لا يمكنه أداء المناسك بمفرده، فالسكن جماعي والطواف جماعي والتنقل جماعي، وكل شيء يتم في جماعة، فيتعلم الإنسان أن يعيش ضمن نظام جماعي منضبط، ويتعاون مع الآخرين ويساعد من يجهل ويعذر من يخطئ، وكل ذلك يصقل سلوك الفرد داخل الجماعة.
3: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: أذكار المساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

عباد الله، إن من رحمة الله بهذه الأمة لما كان أعمارها أقل من الأمم من كان قبلها، وهبها الله سبحانه وتعالى مواسم يتزودون فيها من الطاعات، وترفع فيها الدرجات، وتقال فيها العثرات، وهي محطات يتزودون فيها من الحسنات، ونفحات يتعرضون لها لمغفرة الذنوب. وإن من أعظم هذه المواسم موسم عشر ذي الحجة، أقسم الله به في كتابه فقال: والفجر وليال عشر، والعمل الصالح فيها أعظم عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولقد كان سلف هذه الأمة يجتهدون فيها اجتهادا عظيما.

العمل الصالح فيها قد يكون أفضل من العشر الأواخر من رمضان، إلا أن فيها ليلة القدر. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله: لأن هذه الأيام تجتمع فيها أمهات الطاعات، وقلما تجتمع في غيرها. عباد الله، ولقد اختص الله هذه العشر بخصائص عظيمة، فمن هذه الخصائص أن الله سبحانه وتعالى فضلها على سائر الأيام، فهي مفضلة على غيرها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه العشر فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي عشر ذي الحجة. وهذه الأيام العمل الصالح فيها أعظم من غيرها، كما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام العشر تجتمع فيها أمهات الطاعات من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك من العبادات. وهذه الأيام يشرع فيها حج بيت الله الحرام. والحج عباد الله لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس

لا يجب إلا على القادر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لأن هذه الشريعة مبنية

يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم أين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يوم عرفة يوم جمعة، فهو يوم عظيم على المسلمين أن يستغلوا ذلك، يوم الصيام فيه يعدل سنتين. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. وفي هذه الأيام العشر يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، شرع الله فيه الأضاحي اقتداءً بالخليل إبراهيم عليه السلام. ومن أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وظفره منذ أن تدخل العشر وحتى يضحي. وفي هذه العشر يشرع التكبير والتهليل والتحميد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح في أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويبتدئ التكبير المطلق من حين

القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، من أراد أن يحج بيت الله الحرام فعليه التنبه إلى أمور، من ذلك عليه أن يتبع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات العليا المتمثلة في استخراج تصريح للحج، لأن في ذلك طاعة لولاة الأمور، كما قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولما في ذلك من تعريض للحجيج حياتهم، كما قال الله سبحانه كما قال: لا ضرر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعلى الإنسان الذي يريد الحج أن يتبع الإرشادات الصحية، ومن ذلك أخذ اللقاحات التي قررتها الجهات الصحية لما في ذلك من حفظ للنفس، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك. وكذا عباد الله، على الإنسان في الحج أن يتحلى بالسكينة أثناء تنقلاته، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: السكينة السكينة، فيبتعد عن التزاحم ودفع الناس وإيذائهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يفوتنا في هذا المقام العظيم أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة، على ما هباه لبيت الله الحرام ولمسجد رسوله صلى الله عليه وسلم من خدمات عظيمة قام

توسعة المباركة للمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا جسر الجمرات وغير ذلك من المشاريع، فنشكر الله على هذه النعمة ظاهرا وباطنا، ثم نشكر من كان له السبب بعد الله سبحانه وهم حكومة هذه البلاد. نسأل الله أن يوفقهم لطاعته وأن يعينهم ويوفقهم لما يحب ويرضى، ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويبارك فيهما ويمتع بعمرهما على طاعته، ولا ننسى جهود رجال الأمن ورجال الصحة على ذلك. أيها الإخوة، وكما أننا نشكر الله على هذه الجهود المباركة لأجهزة الدولة، فإن جهود خادم الحرمين

0: المحلية كل عام دعما لكتاب الله وحرصا عليه، وكذا طباعة المصحف ونشره ودعم حلقات التحفيظ، إنما ذلك يدل على هذا العمل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهد الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجر من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسل هم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
3: الاشتراك في الأضحية على قسمين: القسم الأول الاشتراك في الملك، فهذا يكون في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فإنه لا يصح الاشتراك فيها. فمن اشترى شاة فليس له أن يشترك مع غيره في ذبح هذه الأضحية، فليس مثلا للزوج أن يشترك مع زوجته في شراء واحدة من الغنم، أو يشترك مثلا أخوان أو أكثر في شراء واحدة من الغنم. الاشتراك لا يكون إلا في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص. القسم الثاني الاشتراك في الثواب، وذلك بأن يشرك الإنسان معه في أضحيته من شاء من الأحياء والأموات، هذا لا بأس به وليس لذلك حد محدود. فللإنسان أن يشرك معه في أضحيته من شاء من والديه ومن أولاده ومن زوجته ومن أقاربه ومن يريد من الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. فالاشتراك في الثواب ليس له حد محدود. أما الاشتراك في الملك وذلك بأن يشتري الإنسان الأضحية فهذا في الإبل والبقر إلى 7 أشخاص، وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها.
2: خير عند ربك. عند ربك. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

هو من يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟

شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.

شاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة

يعتصمون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما

إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا.

ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

كان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم.

يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة.

الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا،

وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

أفضلتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

يا رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم

غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.

0: دونا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع المستمع أبو صالح من الرياض، يقول: سؤالي حول أعظم الأعمال في عشر ذي الحجة، وهل صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة سنة مؤكدة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيام مباركة أقسم الله جل وعلا بها فقال: وليال عشر. وهذه الأيام المباركة رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالأعمال الصالحة كافة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، كما ورد في الصحيح. فقوله والأعمال الصالحة، هذه اللفظة تشمل جميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك إكثار الصلاة، ومن ذلك إكثار الدعاء، وهكذا ذكر الله جل وعلا تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. وقد ورد في خصوص التكبير نصوص قرآنية ونبوية ترغب في الإكثار من التكبير من بدء العشر، وذلك تكبير مطلق، يعني أنه غير مقيد بالصلوات، وينتهي التكبير المطلق بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهكذا ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع التكبير والتهليل في هذه العشر المباركة. وكذلك يحسن بالإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات الأخرى، من مثل الصدقات، ومن مثل إطعام وإفطار الصائمين، وهكذا في تفقد حوائج المحتاجين على اختلاف حوائجهم. وكذلك ينبغي بالإنسان أن يستحضر النية في أعماله التي يؤديها، سواء في ذلك ما يأكله أو في منامه أو في علاقاته مع الآخرين وتواصله وصلته، أو فيما يتعلق بزيارته لإخوانه، وكذلك ما يتعلق بأداء الأعمال الصالحة كافة. فوجود حلقات تحفيظ تختص بهذه العشر مما يدخل في الحديث السابق، وهكذا اجتماع الأسرة أو اجتماع أهل الحي يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا بدون أن يجعلوا له توقيتا محددا، هو مما يتقرب به إلى الله وهو من العمل الصالح الذي يدخل في الحديث السابق. ومن هنا نعلم مشروعية صيام عشر ذي الحجة لدخولها في هذا الحديث. وقد ورد في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام هذه العشر. وصيام يوم عرفة قد ورد فيه حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكفر به سنتين، كما ورد صيام اليوم الثامن. ولذلك فإن صيام هذه العشر من الأمور المستحبة. وبعض أهل العلم توقف في صيام العشر لكونه لم يرد بخصوصه دليل يدل على الصيام، لكن كما تقدم أن الحديث الذي ورد في هذا وفي فضل الأعمال الصالحة في العشر حديث عام يشمل جميع الأعمال الصالحة بما يشمل الصيام، وبما يكون شاملا ومستغرقا لصيام عشر ذي الحجة. وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، وذكروا أن مما يستحب صيام العشر، وتوارد كلامهم على ذلك، مما يدل على أنه من الأمور المقررة عندهم، وأنه مما تواتر عند أهل العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. السؤال التالي يقول فيه المستمع: هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام يوم عرفة؟
2: إذا وجب على الإنسان أيام جاز له أن يصوم أي يوم لم يرد في الشرع نهي عن صيامه. ومن هنا فلا حرج على من كان عليه صيام واجب، سواء كان من قضاء رمضان أو كان أيام كفارة أو كان صيام فدية الأذى أو صيام نذر، أن يصومه في يوم عرفة. ويرجى له بذلك أن يحصل على الأجرين معا: أجر صيام ما صامه من الصيام الواجب، وأجر صيام يوم عرفة، لأنه يصدق على صيامه أنه صيام يوم عرفة، ويصدق على صيامه أيضا أنه صيام لذلك الواجب الذي نواه. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا وجب عليهم القضاء صاموه في عشر ذي الحجة رغبة منهم في نيل الأجرين معا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. السؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل الأفضل أن ألتزم بصيغ التكبير الواردة أم ألتزم بكامل الذكر من التسبيح والاستغفار وغيرها من الأدعية والأوراد في أذكار اليوم والليلة؟
2: بالنسبة لعشر ذي الحجة ورد في النصوص الترغيب في ذكر الله بالتكبير، ولذلك يحسن بالإنسان أن يكثر من التكبير في هذه العشر. وأما بالنسبة لبقية أيام العام فالأولى أن يجمع الإنسان في ذكره لله تعالى جميع ألفاظ الذكر الواردة في الكتاب والسنة ليحوز جميع الأجور المرتبة على هذه الأنواع من أنواع الذكر.
1: نعم، المستمعة أم حور من الرياض تقول: هل يجوز التكبير بشكل جماعي لتشجيع الناس على ذلك؟
2: منطلق الإنسان في عباداته هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته وطريقة أصحابه، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلة لم يكونوا يكبرون في هذه الأيام تكبيراً جماعياً، وإنما كان كل واحد منهم يكبر وحده، ولا مانع من أن يكون هناك تذكير من قبل من يكبر لمن كان يشاهد.

0: يكبر كل واحد منهم وحده. ولذا فإن رفع الصوت بالتكبير في هذه العشر من الأمور المستحبة، وبه يحصل المعنى الذي قصده السائل من تذكير الآخرين بالتكبير ومن ترغيبهم في رفع الصوت به، ولكن لا يكون ذلك بصيغة جماعية بحيث يشتركون في إطلاق ألفاظ التكبير.
1: نعم، المستمع أبو سلطان من الدوادمي يقول: نويت الحج هذا العام، والحملة التي سجلت بها حسب الموقع الخاص بهم مكتوب أنه في مزدلفة، فهل يكون علينا شيء لعدم المبيت بميناء؟
0: المبيت بميناء من واجبات الحج، ولكن الشرع قد رخص فيه لأهل الأعذار، فقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بميناء، فدل هذا على وجوب المبيت بميناء لمن لم يكن من أهل الأعذار، كما دل هذا الخبر على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بميناء. ومن أهل الأعذار من لا يجد مكانا مناسبا في ميناء يقيم فيه ليالي أيام التشريق، وهكذا من لم يجد حملة تكون مساكنها داخل ميناء فلا حرج عليه في أن يسجل في الحملة التي تكون خيامها خارج حدود ميناء، وهكذا من كانت تكاليف حملات الحج التي تقع خيامها في ميناء أعلى من قدرته أو تكلفه تكليفا زائدا يجعله لا يقوم بما أوجب الله عليه من نفقات تجاه نفسه وتجاه من يعولهم، فإنه حينئذ لا حرج عليه في ترك المبيت بميناء، فإن هؤلاء لديهم من العذر ما هو أولى من عذر الرعاة الذين رخص الشرع لهم في ترك المبيت بميناء من أجل بهيمة الأنعام التي يحفظونها ويرعونها. فلما رخص الشرع لهؤلاء في ترك المبيت دل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت بميناء.
1: في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز التوكيل عن بقية أعمال الحج من اليوم العاشر، وذلك لضرورة السفر المستعجل؟
0: يأتي الإنسان ليحج البيت من أجل أن يحصل على الأجر والثواب، ومن هنا فعلى من أراد الحج أن يوطد نفسه على إكمال مناسك الحج، امتثالا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن إتمام الحج أداء المناسك التي أوجبها الله عز وجل في الحج، ومن ذلك رمي الجمار، ومن ذلك المبيت بميناء، ومن ذلك طواف الوداع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يغادر مكة قبل أن يكمل مناسك حجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقوم بمغادرة هذه المواطن بعد أن دخل في النسك حتى يكمل بقية واجبات نسك الحج ويتم حجه. والباقي أيام قلائل وساعات معدودة، ولذلك لا يطيع الإنسان عدوه الشيطان في تسويله له بترك مناسك الحج وعدم القيام بها.
1: نعم، نختم حلقتنا بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول فيه بأنه في حج العام الماضي سافر في اليوم 12 إلى بلدته للمشاركة في عيد أهله، ثم يقول: عدت إلى مكة في اليوم 16 وأتيت بطواف الإفاضة مع الوداع وسعي الحج، ولم أرتكب خلال هذه الأيام أيا من المحظور.

0: أخطأت، فهل فعلي صحيح؟
1: نعم، أخطأت في هذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفرة من مكة حتى يؤدي الإنسان الطواف، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولما جاء إلى صفية وكانت حائض، فعتب عليها أنها لم تطف، وكان ذلك في اليوم 13. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحاج لا ينفر من مكة حتى يؤدي الطواف، وبالتالي كان الواجب عليك ما دمت تغادر في اليوم 12 أن تطوف في هذا اليوم، اليوم 12، وبالتالي تكون قد أكملت المناسك المطلوبة منك. أما وقد غادرت قبل الطواف، فإنه حينئذ يجب عليك دم بذبح شاة في مكة تطعمها لمساكين مكة. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأشكرك على حسن إدارتك وترتيبك، كما أشكر فريق العمل، بارك الله فيهم، وأسأله جل وعلا توفيقا لجميع السائلين والمستمعين، كما أسأله لهم عونا على طاعة الله بأنواع الطاعات والعبادات في هذه العشر المباركة، وأسأله سبحانه لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يمن الله عليهم بالهداية، وأن يعينهم على أنواع الطاعات في موسمهم هذا وفي بقية عامهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيل الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: في سورة الحج يذكر الله عز وجل أمره لرسوله وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، أمره له بأن ينادي في الناس بالحج، فقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. وقد ذكر غير واحد من أئمة التفسير كابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم رضي الله عنهم أن إبراهيم عليه السلام قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، وكل من كتب الله له أن يحج فهو مجيب لنداء إبراهيم بقوله: لبيك اللهم لبيك. فيا له من نداء ويا لها من إجابة. ومع محمد عبد الله ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم كان تجديد النداء إلى هذا البيت العتيق، فدعا الناس إلى حج هذا البيت وأبدى في ذلك وأعاد، وقد حصل ما وعد الله به: أتى الناس إلى بيت الله رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها، فتجد في حجاج بيت الله من كل أقطار الدنيا ومن كل قارات الأرض، ترى فيهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، يتكلمون بألسنة لا نحصي لها عدا، وكلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النساء.

بنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النساء.
1: منبر الحج.
2: أيها الناس، إن لله نفحات رحمة فتعرضوا لها، ومواسم خير فاطلبوها، وأوقات فضل فاحرصوا عليها، وقد أقبلت عليكم فاستقبلوها، وحلت بكم فاغتنموها. ألا وإنكم في عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، جمع الله فيها من أنواع العبادة ما لم يجتمع في غيرها من الأيام، ففيها الصلاة والحج والصدقة والصيام وغير ذلك من خصال المعروف. وقد أقسم الله بها في القرآن فقال: والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، عشر ذي الحجة. رواه البزار. عباد الله، إن الله قد جعل لكم مواسم خير فاغتنموها، ونفحات بر فتعرضوا لها، فهذه أيام معلومات مليئة بالفضل والبركات، حري بالمؤمن أن يحرص على اغتنامها وألا يضيع ساعاتها. فبادروا بالأعمال قبل فوات الآجال، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فالله جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
1: منبر الحج.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وكما يستحق من الحمد في الأولى والآخرة، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرة. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة الطاهرة المباركة من هذا البلد الطيب الطاهر المبارك المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدام عليها الأمن والأمان والإسلام. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء لعلنا نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. هذه الآية 156، الآية 56 من سورة آل عمران. تحدثنا فيما سبق عن قول الله سبحانه: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وتحدثنا عن ذلك التولي الذي حصل يوم أحد، وكان بتخويف الشيطان لهم ووقعوا في الزلل، فولوا ظهورهم كما لا يخفى حينما صاح إبليس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكذلك صاح بذلك بعض المشركين، فوقع ذلك في نفوس المؤمنين موقع الخوف والفزع، فبعضهم تولى وولى دبره وهرب ولحق بالجبل كما سيأتي. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى عفوه تبارك وتعالى عنهم، فقال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقلنا أن حليم لا يأتي إلا بعد ذكر استحقاق العبد للعقوبة، فيأتي الحلم من الله سبحانه وتعالى: إن الله غفور حليم. بعد ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم الآية. لعلك يا شيخ إبراهيم تحدثنا عن العلاقة، ربط هذه الآية بما قبلها حفظكم الله وبارك فيكم.
4: هذه الآية الكريمة مناسبتها لما قبلها، لما بين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن هزيمة من تولى منهم يوم أحد كانت بوسواس من الشيطان استزلهم فزلوا، أراد أن يحذرهم من مثل تلك الوسوسة التي أفسد الشيطان بها قلوب الكافرين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أي يا أيها المؤمنون لا تصيروا مثل الكفار الذين قالوا قولا منكرا ناشئا عن اعتقاد فاسد بالاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وهو قولهم عن إخوانهم من أهل الكفر الذين خرجوا من بلادهم سفرا لأجل التجارة وطلب المعيشة، أو خرجوا غزاة للقتال فماتوا في سفرهم أو قتلوا في غزوهم. لو أقاموا معنا في بلادنا ولم يخرجوا كما فعلنا نحن لما ماتوا في سفرهم ولما قتلوا في غزوهم. وفي قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم، هل اللام للتعدية أم لها معنى آخر؟ القول الصحيح أن لها معنى آخر وليس لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم،
3: في حق إخوانهم.
4: نعم. أو بمعنى عن، أي قالوا عن إخوانهم أيضا.
3: نعم، يعني في حالهم يذكرون حالهم أو شأنهم، في شأن إخوانهم. نعم
4: نعم. أو غزا، الغزة جمع غاز، والغزو الخروج إلى محاربة العدو، وأصل الغزو طلب الشيء.
3: ولعلنا نلاحظ أنهم في طريقتهم هم يركبون شيئا واحدا، وهو عدم الطمأنينة والرضا بالقضاء والقدر، سواء ركبوا أو سافروا، يعني ركبوا دوابهم للتجارة ونحوها إذا ضربوا في الأرض، أو كانوا متجهين إلى الغزو الذي في ظاهره الهلاك، يعني سواء كان في ظاهره السلامة أو كان في ظاهره الهلاك، ذلك عندهم سواء. فإذا أصيب هؤلاء بمصيبة فإن دابهم داب واحد، وهو أنهم يقولون قولتهم تلك: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، دون النظر إلى ما ظاهره أو غالبه الهلاك أو غالبه السلامة، فالأمر عندهم سواسية، لأنهم لا يطمئنون إلى أمر الله ولا إلى قضائه وقدره، فهم في ذلك يعترضون على كل سبب، ولو كان سببا يسيرا حدث منه الهلاك، فهذا يدل على أنهم لا يقين عندهم ولا إيمان في قلوبهم. نعم.
4: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا وقبلها لا تكونوا. يلاحظ في هذه الآية كثرة الواوات، وهنا ملحظ أدائي يجب على القارئ أن يلحظه، وهو أن يخلص الواوات وأن يحققها ويوضحها، لا سيما كالذين كفروا وقالوا، فهنا واوين.
3: نعم.
4: لا بد أن يخلصهما، يخلص بعضهما عن بعض،
3: الأولى مادية والثانية متحركة.
4: نعم.
3: فلا بد أن يأتي بالمادية على وجهها ثم ينتقل إلى الواو الأخرى. لكن في حكمه سبحانه وتعالى عليهم بقوله الذين كفروا، فحكم عليهم بالكفر، لعل هذا من يعني قصد سبحانه وتعالى أولئك المنافقين. حول ذلك شيء يا شيخ عبد الله، تفضل.
5: نعم، كالذين كفروا هم المنافقون، وقالوا لإخوانهم يعني في النفاق، وهي في السرايا التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى بئر معونة، فقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وفانها المسلمين أن يقولوا مثل قولهم.
3: نعم.
5: وقوله إذا ضربوا هو لما مضى، يعني إذ ضربوا،
3: فقوله إذن قالوا لإخوانهم ذلك القول، وإنما صنعوا ذلك ليتبقى الحسرة في قلوبهم، كما يذكره سبحانه وتعالى في بعد ذلك في الآية نفسها.
5: نعم.
3: وقالوا إخوانهم لو كانوا عندنا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم.
5: وفي هذه الآية نهي من الله تعالى لعباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقاداتهم الفاسدة، وهذا على العموم،
3: وهذا من أعظم الاعتقادات الفاسدة، وذلك أن الإنسان لا يؤمن بما قضاه الله وقدره، ويظن أن كل شيء بيده، بل الإنسان إنما يفعل السبب، وإنما الأقدار فهي ماضية من الله سبحانه وتعالى، ولن يسأل عن القدر الذي أصابه، إنما يسأل العبد عن السبب إن كان خيرا أو كان شرا، فهذا هو الذي بيده وهو الذي يجب أن يسلكه. والله سبحانه وتعالى بنى هذا الكون وهذا الخلق كله على السبب والمسبب، فالله جل جلاله لئلا يكون للناس حجة في دخولهم النار فيعترضون على الله سبحانه وتعالى، بل لأنهم سلكوا الأسباب التي تؤدي إليها، وكذلك في أسباب الهداية وأسباب الشقاوة. نعم.
4: نعم. وفي قول الله تعالى إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، ذكر الغزو بعد الضرب في الأرض وهو داخل فيه، قيل لأن الضرب في الأرض يراد به الإبعاد في السفر لا ما يقرب منه، وفي الغزو لا فرق بين بعيده وقريبه، فبينهما عموم وخصوص فتغايرا، فصح إفراده. وقيل قدم الضرب في الأرض على الغزو لكثرته.
3: قائل لذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين الذين قالوا هذا القول، صح ذلك عن مجاهد وعن غيره من المفسرين، وعن السدي وعن غيرهما. قال سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو هذه هي التي تفتح
4: عمل الشيطان،
3: عمل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك
4: واستعن بالله ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا.
3: فقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذا في فعل الأسباب، واستعن بالله هذا في الجانب التعبدي مع الله سبحانه وتعالى، فهو يفعل السبب ويستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يقعد عن أي سبب يؤدي إلى مراده ويحقق فيه قصده. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ثم بعد أن تفعل الأسباب التي في غالبها أو في دابها المعروف أنها يعني الظاهر السائر أنه يحصل هذا الأمر الذي طلبته ثم لم يحصل، فإن ذلك هو من تدبير الله سبحانه وتعالى وقدره. فإذا حصل غير ما أردت فإن إنسان يقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل.
4: ثم قال الله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي إن الله تعالى يجعل هذا القول وهذا الاعتقاد ندامة في قلوبهم مهمة فتزداد مصيبتهم بذلك. واللام في قوله ليجعل الله ليست التعيل وإنما هي للعاقبة، يعني يقال هذا القول يجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم.
3: أحسنتم. والحسرة هي الخزي والندامة والتحسر، وكذلك هي نعيم للمؤمنين وكرامة في تلك الأقدار التي أصابها المؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل كتب الله علينا. فالأقدار من الله سبحانه وتعالى هي للمؤمن كرامة ونعيم. نعم شيخ عبد الله.
5: وليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، الحسرة الاهتمام على فائت لم يقدر بلوغه، وفي قول الله تعالى في سورة ياسين يا حسرة على العباد، يقول فوا حسرتي لم أقضي منها لبابتي ولم أتمتع بالجوار وبالقرب. فالحسرة هي الحزن على الفائت. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي الندامة.
3: وقوله في قلوبهم ظرفية، أنها داخل القلوب لا تخرج منها، تبقى فيها. ثم يقول سبحانه وتعالى والله يحيي ويميت، شأن الحياة والموت هو لله سبحانه وتعالى وحده، فلن يموت أحد إلا أراد الله ميتته، ولن يحيى أحد ويولد في هذه الدنيا إلا أن الله عز وجل أراد حياته. فالحياة والموت خاص بالله سبحانه وتعالى، لا مدبر مع الله فيه. فمهما صنع الإنسان في هذا الأمر من الأقدار التي تبقيه حيا أو الأقدار التي تميته ولم يرد الله إماتته،

0: قوله تعالى والله يحيي ويميت.
1: أحسنتم الشيخ عبد الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يحيي من خرج إلى الجهاد ويميت من أقام في أهله. ثم قال سبحانه والله بما تعملون بصير. قرئ
0: يعملون
1: وقرئ
0: تعملون.
1: تعملون
0: يعملون على أنها خطاب للكافرين وتعملون على أنها خطاب للمؤمنين، والمعنى أن الله عز وجل يرى كل ما يعمله العباد مؤمنهم وكافرهم من خير أو شر، قليل أو كثير، وهو حافظ له وسيجازيهم سبحانه وتعالى عليه. وفي هذه الآية إثبات عموم علم الله عز وجل بكل أعمال العاملين، والله بما تعملون بصير وبما يعملون بصير. ويترتب على هذه فائدة مسلكية ينتفع بها الإنسان في سلوكه وعمله، ذلك أنه إذا آمن بأن الله بصير بما يعمل لزم أن يستقيم على أمر الله تعالى.
1: وهذه الآية وهي وإن جاءت بلفظ الماضي الذين قالوا لإخوانهم كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كان، هذا القول وإن كان جاء في صيغة الماضي إلا أنه كذلك بمعنى المستقبل كذلك، وذلك أن العرب تذهب بالذين مذهب الجزاء وتعاملها في ذلك معاملة من وما لتقارب معاني ذلك في كثير من الأشياء. فالمقصود أريد به أن ذلك لا يصحبكم في المستقبل، فالمقصود أن هنا قوله لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أنه جاء على صيغة الماضي وأريد به كذلك المستقبل.
0: والله بما تعملون بصير خبر متضمن للتحذير لهم من أن يضمروا العودة إلى ما نهوا عنه، فهذا فيه التحذير. وفي الآية قال الله تعالى والله يحيي ويميت، ثم قال والله بما تعملون بصير، فيه إظهار الاسم الجليل الله في موضع الإضمار. أعاد اللفظ مرة أخرى لترتيب وتربية المهابة وإلقاء الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد. ثم إن هناك نكتة لطيفة، تعليق قولهم هم الآن قالوا، والقول عادة فيه السماع، فيه تعليق قولهم بالبصر لا بالسماع، يعني والله سميع عليم لأنهم قالوا،
1: نعم،
0: لكن قال والله بما تعملون بصير، هنا قد ذكر البصر مع أن المتبادر أن تعليقه بالسمع أليق،
1: لأن الشيء قول قبل ذلك،
0: نعم، لأنه كان مسموع، شيء مسموع. ونكتة ذلك أنه لما كان ذلك القول من الكافر قصدا منهم إلى عمل يحاولونه أدخل البصر في ذلك، كقولك لمن يقول شيئا وهو يقصد فعلا يحاوله أنا أرى ما تفعله.
1: نعم، فهذا المقصود إذن هذا القول يؤدي إلى فعل وإلى عمل مبصر،
0: فخص البصر
1: لأنهم لم يقولوا ذلك
0: إلا ليعملوا.
1: نعم. في قوله سبحانه وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم، الآن كما نلحظ أخبر سبحانه وتعالى أن القتل في سبيل الله والموت في سبيل الله خير من جميع الدنيا في هذه الآية العظيمة، بعد أن أخبر جل جلاله أن الحياة والموت قدر الله سبحانه وتعالى ماض على الناس حتما ولا دخل لأحد فيه. جل جلاله يقول الآن ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قبل أن ندخل في معنى هذه الآية لعلنا نشير إلى القراءات في قوله متتم. نعم الشيخ إبراهيم.
2: أحسنك فضل الشيخ، ما دام السياق في القراءات ففي قوله يعملون وتعلمون،
1: نعم،
2: في الآية التي تليها
1: تعملون ويعملون
2: قراءات ذات أثر في التفسير،
1: لا شك،
2: قرأ ابن كثير أو قرأ نافع ومن وافقه عدد بن كثير وحمزة والكسائي تعملون بالتاء على أنها خطاب للمؤمنين، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيبة على أنها خطاب للكافرين، فبالتاء يوجه المعنى بأنه خطاب للمؤمنين وبياء الغيبة على أنه خطاب للكافرين.
1: أحسنتم.
2: ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم،
1: نعم،
2: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: ومتتم ومتنا، مت في ضم كسرها، صفى نفر. فصفى نفر قرأوها وحفص هنا انجلى،
2: نعم،
1: فقرأ صفى نفر شعبة
2: صفى نفر
1: وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وكذلك حفص هنا معهم في هذا

0: موضع آل عمران قرأوا بضم
1: عاصم كله وليس حفص.
0: نعم شعبة ذكر في قوله صفا، لكن هنا شاركهم في هذا الموضع، شاركهم حفص عاصم بأكمله، وكذلك الثلاثة الذين يرمز لهم بنفر ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا بضم الميم.
1: نعم
0: قالوا متم.
1: نعم
0: وقرأ الباقون
1: بكسر الميم
0: متم.
1: نعم وبذا يتلخص لنا بأن نافع وحمزة والكسائي ووافقهم خلف العاشر بكسر الميم.
0: نعم
1: والباقون بضم الميم.
0: أحسنتم. وهما لغتان لا يتأثر بهما المعنى. متم ومتم لغتان من لغات العرب. ولئن متم
1: ولئن قتلتم في سبيل الله
0: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
1: يجمعون بياء الغيبة انفرد بها حفص.
0: أحسنتم.
1: وبقية القراء بتاء الخطاب.
0: بتاء الخطاب. وفي قوله خير مما تجمعون وخير مما يجمعون فرق شاسع في التفسير.
1: نعم.
0: وفي المراد هنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، يجمع أولئك الكفار الذين هم همهم الدنيا وجمعها والحرص على حطامها. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. هذا أيضا فيه إشارة مؤنبة للنفوس لئلا تحرص على هذه الدنيا وجمع حطامها وتنسى الجهاد في سبيل الله. حتى الموت هو خير من هذه الدنيا وما فيها، كان فيه توجيه والإرشاد إلى أن يربع الناس على أنفسهم بجمع حطام الدنيا والركض وراءها، فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون خير مما تجمعون. مغفرة من الله، مغفرة الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، يا أيها المؤمنون لا تكونوا في شك من أن الأمور كلها بيد الله وأن إليه الإحياء والإماتة، لا تشكوا كما شك المنافقون في ذلك، جاهدوا في سبيل الله أعداء الله على يقين منكم بأنه لا يقتل في حرب ولا يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاته. ثم وعدهم سبحانه وتعالى على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهم تبارك وتعالى أن موتا في سبيل الله وقتلا في الله خير لهم مما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله وقد يتأخرون عن لقاء عدوهم.
1: نعم أحسن لكم يا شيخ. نعم وهذه الآية لها مناسبة لما قبلها لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أن يكونوا كالذين كفروا وقالوا ما قالوا في شأن من مات في سفر أو غزو، بيّن لهم ثمرة فوات أنفسهم في الجهاد بالموت أو القتل ليكون ذلك موجبا لتسليم الأمر للخالق وعدم التخاذل عن الغزو. فقال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: وهو وعد خرج مخرج الخبر.
1: نعم.
0: فتأويل الكلام ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ليغفرن الله لكم ولا يرحمنكم، فدل على ذلك بقوله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، وجمع مع الدلالة به عليه الخبر عن فضل ذلك على ما يؤثرونه من الدنيا وما يجمعونه فيها.
1: نعم. ولا شك أن رحمة الله خير مما يجمع من حطام الدنيا، جاء ذلك في القرآن في مواضع عدة، منها قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وقال سبحانه في الآية الأخرى ورحمة ربك خير مما يجمعون.
0: هنا دخول اللام في قوله لمغفرة من الله دخلت كما دخلت في أول الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، فجاءت لمغفرة باللام كذلك، فكما دخلت في أول الكلام دخلت في أثنائه. ثم يقول جل ذكره ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نعم يا عبد الله.
2: فلما رغب الله تعالى المجاهدين في الآية الأولى بمغفرته ورحمته زاد في إعلاء الدرجات فرغبهم هاهنا بالحشر إليه، فقال سبحانه ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فإن أصابكم الموت أو القتل أيها المؤمنون فإن مصيركم هو العودة إلى الله عز وجل فيجازيكم بما صنعتم، فآثروا ما يقربكم من الله تعالى وكونوا مستبشرين للقائه سبحانه وتعالى.
0: وكذلك هنا في قوله متم أيضا حفص باقي في هنا على موافقته لصفا نفر في ضم الميم في هذين الموضعين، وأشار إلى ذلك الناظم الشاطبي في حرزه فقال وحفص هنا انجلى.
2: وفي قوله سبحانه،
0: لكن هنا يا شيخ عبد الله عذرا لو قطعنا حديثك، هنا قدم القتل على الموت وهنا قدم الموت على القتل، وهناك تختلف النتيجة في الآية الأولى فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، وهنا قال ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، هنا يشير إلى الأمر الحتمي الذي يجب أن يكون للناس كلهم، فقدم الموت الذي هو حاصل للناس كلهم، فإشارة إلى ذلك حفظكم الله.
2: نعم، فتقديم القتل كما قدمتم هو فضيلة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة، فلما جاءت المغفرة والرحمة كان القتل في سبيل الله أعلى في الدرجات،
0: ولذلك قدم
2: القتل في سبيل الله
0: على الموت الحتمي. نعم. الذي سيحصل لكل حد، وهنا
2: قدم الموت لأنه نهاية كل حي
0: حاصل
2: لا محالة. ثم إن في قوله
0: ثم هنا قال ولئن متتم أو قتلتم
2: لإلى الله تحشرون،
0: أيضا هنا نهايتها أو غايتها هي الحشر
2: إلى الله تعالى،
0: إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الجملة تختلف كثيرا عن الجملة التي سبقتها،
2: تحشرون إلى الله، وهنا قال لإلى الله تحشرون، فقدم لإلى الله ولم يقل تحشرون إلى الله، وهذا يفيد الحصر، فمعناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره، وهذا يدل على أنه حاكم في ذلك اليوم، ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم، وشكر الله لكم شيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكما ونفعكما ونفع بكما. أيها الإخوة الفضلاء، الشكر موصول لكم لحسن إصغائكم وجميل إنصاتكم ومتابعتكم، وهذه تحية من مسجل هذا اللقاء الحواري عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله آملين لقياكم وأنتم في خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله ووجوده على هذا البلد الكريم، وأن يحفظ شعبه وقادته من كل سوء، وأن يديم عليهم الخير والأمن والأمان، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: حسن البصري قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه.
0: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.

عشر من المعدودات والمعلومات. هذا الجمع بين الأقوال. إذا اذكروا الله في أيام معدودات. المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة، والمعلومات هي عشر ذي الحجة، أو هي عشر ذي الحجة وأيام النحر. عند مالك وجماعة من العلماء النحر يوم العيد واليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث لا نحر فيه، وعند الشافعي اليوم الثالث ينحر فيه. إذن يكون الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وأيام النحر الاثنين بعده. فتكون أيام اذكر الله في أيام معدودات، يدخل في المعدودات يوم العيد، ويدخل المعلومات، ويدخل في المعدودات اليوم الثالث عشر، ويدخل في المعدودات والمعلومات اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة، على أن عمل عليهم بأن رزقهم من بهيمة الأنعام. والبهيمة كل ما لا ينطق، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولذلك لا يذبح في الهدايا وفي الضحايا إلا الأنعام، لا يذبح غير هذا، الأوز أو النعام لا يضحى به، ولا يضحى أيضا بالوحوش، وإنما يضحى بالإبل والبقر والغنم. فالغنم منقسمة إلى ماعز وضأن، فالضأن يضحى بالجلع منه وهو ما له ستة أشهر فما فوق، والمعز لا بد من سنة، والبقر لا بد من سنتين، والإبل لا بد من خمس سنوات، وما كان أقل من هذا لا يجزي، ولا بد أن يكون مرضيا يعني سمين، وأن لا يكون مقطوع الأذنين ولا أعور ولا عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء، على القول الراجح، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. أيوة، فشعائر الله تعظيمها مطلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فتعظيمها استثمارها واستعظامها وإغلاء أثمانها. نعم. يذكر اسم الله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى رمي الجمار وعلى الوقوف بعرفة وعلى الوقوف بمزدلفة وعلى الطواف وعلى السعي، فالحج كل ذكر الله وتعظيم لله. ولذلك هذه الأيام العشر لا يوجد أيام أفضل منها العمل فيها، ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من عشر إيش للحج. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله إيش ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء. هذا منزلته شوية، أما غير هذا لا يصل إليه. لذلك ينبغي أن نغتنم المواسم، المواسم لا نضيعها، ونرشد ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد. وليذكر اسم الله على ما رزقهم، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام العشر أو الاثنى عشر، وهي معلومات معروفات بفضلها ومعروفات بالعبادة التي تعمل فيها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام مثل خاتم حديد، البهيمة التي هي الأنعام، إضافة بيانية. فكلوا منها، أمر للإباحة، والأمر يأتي للإباحة والإرشاد، ويأتي للوجوب، والسياق هو الذي يدلك على ذلك. فكلوا منها أمر للإرشاد والامتنان أو للندب، كما قال فإذا حللتم فاصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هذه المدن كان منهي عن أكلها وعن قربانها، فإذا وصلت محلها وذبحت فكلوا منها، يعني على الإرشاد والإباحة. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير،

0: الباعث هو الذي يمد يده ويضطره الجوع والحاجة إلى أن يتعرض للناس، فهو بائس مسكين وضعه صعب. والفقير هو الذي يكون لا شيء عنده ولكن يتعفف لا يمد يده. أو البائس هو الزمن الذي لا يستطيع الحراك ومع ذلك لا مال له. البائس الزمن ضعيف الذي لا يستطيع أن يشتغل ولا حراك به ومع ذلك فقير. ثم للترتيب الزمني، أي بعد أن يعودوا من عرفات ويرموا جمرة العقبة ويذبحوا هداياهم ويحلقون أو يقصرون ليقضوا تفثهم. التفث هو تقليم الأوافر وحلق الرأس والاغتسال والجمار والرمي وكل العمل يدخل في التفث، ولكن يدخل فيه دخول أولي التنظيف. يقضوا حجهم ومناسكهم التي بقيت ويتنظفوا ويغتسلوا ويزيلوا عنهم ما كان محظورا عليهم إزالته. أيوة. ثم ليقضوا تفثهم. أيوة. ولذلك التفث هو أن يقلم الرجل أوافره وأن يغسل شعره وأن يرجله وأن يستعمل الطيب وأن يغسل بدنه ويزيل الشعر الذي ينتف سواء أو يحلق كان في الأبطين أو على العانة. كل هذا من إيش؟ من إزالة التفث والوسخ. ويقوم أيضا ببقية ما عليهم من مناسك الحج كله داخل في التفث. وليوفوا نذورهم وليلتزموا بما قاموا به لربهم من الأعمال التي لزمتهم بالدخول في الحج، سواء كان نذر المقصود به نذر أن يذبح أو نذر أن يحج ونذر أن يعمل خير، فيدخل في الإيفاء بالنذر ما فعلوه من أعمال الحج وما لزموا أنفسهم به من أعمال الخير خارج عن الحج، لأن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لا وفاء لنذر حرام، لا، نذر الحرام لا يوفي به المسلم. وأي نذر صعب عليك فلك أن تذبح أن تفدي عنه بما يفدى باليمين. إذا صعب عليك النذر ولم تستطعه فهو يكفر بكفارة اليمين عند الجمهور. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في أمر غير واجب عليه يجعله واجبا عليه، لأن ذلك يجعله في عنة وفي معصية. لذلك كثير من العلماء كره النذر لأنه يستخرج منه من البخيل، يقول أنذر إن أعطاني الله كذا لا أفعل كذا، فهذا البخيل يستخرج بالنذر. أنت طع ربك ودائما خلي نيتك أنك دائما وقتك لطاعة الله ولعبادة الله، أما شيء ليس واجب عليك فتلزم نفسك به فهذا تريد أن توقع نفسك إيش؟ في المحظور والهلكة والعطب. وكم من إنسان نذر وإيش؟ ووقع في مشكلة. وعائشة لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير بن أختها لما قال لها أريد أن نحجر عليك، لأن عائشة كانت معطاءة كريمة كل ما عندها تعطيه رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم على زوجها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت تعطي كثير. فعبد الله بن الزبير كان والي في مكة قال أريد أن نحجر عليه على خالته، فقالت والله لا أكلمك، نذرت ما حلفت نذرت. فجاءها فنذرت، فلما طال عليها جاءها بكبار الصحابة، بعدين خافت وعتقت كثير من العبيد، وكانت لما تتذكر نذرها تبكي أنها لم تفي بنذرها. بعد أن كفرت واعتقت كانت تخاف من النذر. فلذلك المسلم يطيع ربه ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها. فيجعل نفسه في ضيق والله جعل له ايش؟ فسحة. وليوفوا نذورهم، أي يقوموا بما ألزموا به أنفسهم، سواء كان من الحج أو من الأمور التي التزموا بها لربهم أو لغيرهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، ليطوفوا هذا صيغة أمر للوجوب بالإجماع، لأن الفعل المضارع إذا جزم بلام الأمر هذا من صيغ الأمر، والصيغ الأمر كم؟ أربعة. فعل الأمر افعلوا، الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر وليطوفوا، والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب، واسم فعل الأمر هلم إلينا. هذه الأربعة هي صيغ الأمر. وقد يأتي الأمر بصيغة الخبر كما قال فلا رفث ولا فسق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. وليطوفوا بالبيت العتيق أمر للوجوب، وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع وهو طواف الإفاضة، ولا يكون إلا بعد القدوم من عرفات. والذي لم يطف طواف الإفاضة يبقى تحلله ناقص، ولذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج. لا ينبغي لعاقل أن يصرف ماله ووقته ويضيع عبادته. العاقل ينبغي له أن يتعلم الحج قبل الدخول في الحج، أو يذهب يبحث عن شخص صاحب دين وعلم يصحبه في الحج. لا بد من أحد الأمرين، إما أن يتعلم الحج ويتقنه، والحج صعب تعلمه لأنها مسائل كثيرة ومتشعبة، والإنسان إذا جاء للحج لم يأتيه لا يدري أين الغرب من الشرق، ولا يدري أين يبدأ وكيف يبدأ. فالأولى أن يصحب شيخا عارفا لأحكام الحج، يمسك بيده ويقول له يا أخي بين لي، فيقول له الآن تبدأ بطواف القدوم، بعدين تبدأ بالسعي، بعدين نطلع، بعدين الآن نبدأ بطواف الإفاضة ونبدأ من الحجر، وبعدين يبين له حتى يكون حجه سليما، فيأخذ 100%، يأخذ كل الدرجات في الحج، فيخرج من الحج لا ذنب عليه. أما الذي لا يبالي، رأى الناس طلعوا رآهم خرجوا، كل الأعمال تكون خطأ. إذن وليطوفوا هذا الطواف الإفاضة وهو للوجوب بالإجماع. ما في أحد يقول طواف الإفاضة ما هو واجب، وما في أحد يقول من ترك طواف الإفاضة تم حجه، يبقى محرم حتى يطوف إلى قيام الساعة، لا يدخل فيه الإنسان إلا يستطيع أن يكمله، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. إنسان صام وترك الصوم ما عنده مشكلة، إنسان صلى وترك الصلاة انتهى، لكن إنسان دخل في الحج يبقى محرم إلى قيام الساعة. بعض الناس إذا رأى الزحام يلبس ثيابه هو محرم، بعض الناس يجد الزحام عند البيت لا يطوف طواف الإفاضة وينزل لأهله بقي محرم، بعض الناس يحج فإذا رأى الزحام عند السعي يترك السعي ويمشي محرم، يبقى محرم. فإتيان لأهله مشكلة، وشم للطين مشكلة، وتغطيته لرأسه مشكلة، وتقليمه لأظافره مشكل، لأنه هو باقي عليه على إحرامه. إذن الذي دخل الإحرام يخرج منه بواحد من ثلاثة أمور، لازم نعرف هذه الأمور لنبقى على بصيرة من أمرنا. إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. أول شيء يشترط، والاشتراط عند الجمهور قضية عين، ولكن حديثه صحيح، حديث ضباعة حجي قالت إني وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قالت أقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لبيك يعني أنا دخلت في الحج، فإن جاءتني مشكلة فلي أن نتحلل، فأشترط أني أتحلل حيث حبسني حابس. فهذا أي إنسان تعطلت عليه السيارة أو مرض أو جاءت انفلونزا أو تعب يلبس ثيابه ولا شيء عليه. وبعض العلماء يقول هذه قضية عين كالمالكية وغيرهم. الثاني أن يأتيه عدو ويقول لا تذهب إلى مكة أبدا، يمنعك من العدو تلبس ثيابك وتذبح ولا وعليك أن تقضي في العام القابل إن استطاع. الثالث أن تطوف بالبيت. إذا التحلل من الحج أو العمرة بواحد من ثلاث: يا الاشتراط، يا الحصر بالعدو، يا الطواف بالبيت. وليطوفوا بالبيت. العتيق قيل القديم، وقيل المعتوق من الجبابرة، وقيل الذي جعله الله معظم، تقول الخيل العتاق يعني العظيمة، يعني الله عظمه وجعل من جاءه تغفر ذنوبه ويحمى، وجعله مكانا آمنا ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده، فالله تعالى عظمه. فالعتق من الأصالة والعظم. وقيل البيت العتيق القديم، وهذا أرجح لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وخير ما يبين به القرآن القرآن. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد الفريدي.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الحاقة حتى سورة المزمل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي، من سورة الحاقة حتى سورة المزمل.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: حمدان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. رحماء بينهم، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج رحماء بينهم. على ضوء السنة النبوية نتتبع طرق غرس السلوك النبيل والخلق الجميل. رحماء بينهم.
3: فبما

0: ومن حولك.
1: رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رحماء بينهم. عادة الإنسان يجتهد في أن يكون رحيما بالآخرين، وهذا لا شك من أخلاق المسلم التي دعا إليها هذا الدين العظيم في الآيات الكريمات وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا تأمل معي أن الله جل وعلا أيضا يريد الرحمة بك أنت، فلا يكون الإنسان شديدا على نفسه حتى لو كان في أمور الخير، وإنما القصد والاجتهاد الاجتهاد في العبادة، كما قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وجاء في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فالإنسان يحاول أن يجتهد وأن يرحم نفسه ويتلطف بنفسه وبالآخرين حتى يستمر الخير ويستمر العمل. لما كل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عليك رحيما، وكان صلى الله عليه وسلم بك رحيما، فإذا انظر لهذه الرحمات، ألا يجدر بي وبك إذا كانت الرحمة من الله على الإنسان، وكانت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان، ألا يجدر به أن يكون رحيما أيضا بمن حوله؟ تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولكن هذا الأمر فيه مشقة، فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق عليهم، لهذا كانت السنة السواك، فإنه مرضاة للرب مطهرة للفم. فهنا يأتي التوجيه ولكن بالرحمة أيضا. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان بمفرده، ثم بدأ يصلي خلفه الصحابة، ثم غاب عنهم وجعل قيام الليل في بيته، خاف عليه الصلاة والسلام على أمته ومن رحمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دعوني. أو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسأل عن مثل هذه الأمور. فبهذه الرحمة المهداة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو ديدنه. بل تأمل معي، الإنسان إذا أراد أن يصلي وهي صلة بين العبد وربه، لا يستطيع القيام فليجلس وقد عذره الله، وفلان لا يستطيع أن يصلي جالسا فليضطجع ويصلي، حتى وصل أن أحيانا قد يصل الحال بالإنسان أنه يومئ بالصلاة فقط. وهذا دليل على ماذا؟ على الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ولعباده. ولهذا أحيانا قد يأتي الإنسان ولا يستطيع أن يتوضأ لشدة البرد، فهنا يستطيع أن يمسح على الخفين، يستطيع أن يتيمم إذا كان هنالك فيها خطورة من غسل أو وضوء. وقد شرح الفقهاء باب سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات العظيمة. شخص لا يستطيع الصيام ولكن عقله ما زال معه، فلا يشق على نفسه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا هنالك لفتة رائعة للشيخ بن عثيمين رحمه الله عندما يقول أن للمريض أحوال مع الصيام: فالحال الأول ألا يشق عليه المرض ولا يؤخر برؤه ولا يتعبه، فهذا ينبغي عليه الصيام. وأما الآخر فسيان، إن صام أو أفطر فالأمر سيان، فله ذلك، والأولى أن يصوم. والحال الثالثة أن يزيد الصيام في مرضه أو يؤخر برؤه ويشق عليه فهذا يحرم عليه الصيام. سبحان الله، إنسان يريد أن يصوم، نعم حرام عليك الصيام في هذه الحال، إما تزداد مرضا أو يتأخر برؤك، وكأنك تلقي بيدك إلى التهلكة. ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة، لما؟ لأن الله هو الرحيم بك يا عبد الله. شخص لا يستطيع أن يحج لمرض أو تعب، أو أيضا ليس لديه مال، لمن استطاع إليه سبيلا. شخص لديه مال ولكن لا يستطيع أن يحج ببدنه لمرض أو ما شابه فيوكل. فانظر لهذه الرحمات العظيمة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة وسأل عنها فأثنى الناس عليها وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، كأنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تصوم كثيرا وتصلي كثيرا وتفعل من الأعمال الشيء الكثير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما، وهذه كلمة تقولها العرب للزجر والنهي. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان لا يرهق نفسه ويجهد نفسه، كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان قاوم النوم فيذهب ويستمر في صلاته، يريد أن يدعو لنفسه فإذا به يدعو عليها، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، فإذا جاءه النوم فليرقد. انظر لهذه الرحمة المنزلة على هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بل الأمر يتعدى هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس كإمام الآن فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. فإذا كان يعني يريد أن يصلي لوحده فليطل ما شاء. إذن هذه الرحمة العظيمة في هذه العبادات العظيمة. ولهذا لما جاء رجل وأراد أن يرحم الناس ويعطيهم المال الكثير قال: الثلث والثلث كثير. فأحيانا إنسان لديه مال ويريد أن ينفقه بأكمله، من الرحمة أن تنفق على نفسك وعلى من تعول وعلى الآخرين. هذه الرحمات التي تحقق التوازن للإنسان أن يكون رحيما بنفسه. فأقول في هذه الومضة لهذه الحلقة: إذا كان الله بك رحيما وكان نبيك صلى الله عليه وسلم بك رحيما، فكن أنت رحيما بنفسك رحيما بخلق الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.
1: وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يدعونا الحديث إلى التوكل على الله في جميع أمور حياتنا واليقين بأن لا قوة إلا به، ويعلمنا الاستعانة بالله عند مواجهة الصعاب والمحن، فنلجأ إلى الله تعالى وندعوه أن يعيننا ويقوينا، وبهذا تكون الاستعانة بالله السبب الأهم للتغلب على المشاكل. حين نلتزم الحوقلة يتقوى إيماننا وتمتلئ نفوسنا رضا وتسليما وسكينة وطمأنينة. لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار وأكثرها تأثيرا في حياة المسلم. تنهمر من هذه العبارة المعاني والدلالات الطيبة، كاليقين بقدرة الله تعالى والاعتماد عليه في كل شؤون الحياة. عبارة خفيفة لكنها ممتلئة توحيدا وتوكلا وتمسكا بحبل الله، واعترافا بضعف النفس وعجز البدن دون قوة الله وحول الله. كلمة الحول تعني الحيلة أو القدرة على تغيير الأمور، بينما تشير لفظة القوة إلى القدرة على تنفيذ الأفعال. لذلك حين نقر بأن لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يعني اعترافنا وتسليمنا أن كل عمل أو هدف نقصده في الحياة لن يتم إلا بحول الله وقوته. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، يعزز التوحيد الخالص، ويذكر المسلم بضعفه البشري وحاجته الدائمة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وبتكرار عبارة لا حول ولا قوة إلا بالله يواجه المؤمن بالله التحديات والصعوبات واثقا مطمئنا. عندما يواجه موقفا صعبا أو مشكلة معقدة يحوقل، فيتذكر أن الله هو القادر على كل شيء، وأن بيده تغيير الأقدار وتسيير الأمور، فيزداد إيمانا ويقينا وثقة وصلابة.
2: نداء إبراهيم.
3: وأتم الحج والعمرة لله.
2: كلمات وهدايات في رحلة الحج.
4: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح إذا هل هلال ذي الحجة سمعت ضجيجا بالتكبير والتحميد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لأن الله يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذي خلق لنا هذه البهيمة وسخرها لنا وذللها لنا ذلك فضله وكرمه، فيشرع ذكر الله في تلك الأيام. وإن كان الذكر مطلوبا من المسلم دائما، لكن في هذه الأيام للذكر شأن، لأنها فيها الأيام المباركة العظيمة. فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان. من العلماء من يرى عيد النحر أفضل الأيام، ومنهم من يرى أن يوم عرفة أفضل الأيام. وعلى كل، كلاهما يومان عظيمان لهما شأنهما ووقعهما. كان الصحابة يخرجون أبي هريرة وابن عمر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فصومها مستحب لعموم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

طيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟

حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فاستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور إبراهيم والحجر والنحل.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لا بد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها، ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله. وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره، وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل. وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون، كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه، وفيه حبه وبغضه. وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر. قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يروعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.